فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

لك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
1: تلكم الجنة يدخلون الجنة بغير حساب. قال ابن القيم: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ورفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال ابن القيم: والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فالتوكل ينافي التطير، وأما رقية العين فهي إحسان من الراقي، قد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وأذن له في الرقى، وقال: لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، واستأذنوه فيها فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وهذا يدل على أنها نفع وإحسان، فالراقي محسن، والمسترقي سائل راج نفع الغير، والتوكل ينافي ذلك. فإن قيل: فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقاه، قيل: أجل، ولكن هو لم يسترق صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يرقيهم راق، وإنما قال: لا يسترقون، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. تلكم الجنة.
2: من وحي النبوة.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن موعدكم لحوضي، طوله كعرضه، وإنه كما بين مكة وأيله، فيه أباريق مثل الكواكب، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أمور الآخرة وبعض صفات حوضه الشريف، وهو الموضع الذي يلقاه عليه يوم القيامة من اتبع سنته. والحوض مجتمع الماء في الجنة، ومن صفاته أن مسافة طوله تساوي مسافة عرضه، وهي مثل المسافة بين مكة وأيله، وهي مدينة في آخر بلاد الشام مما يلي البحر الأحمر. وهي على الساحل يمر بها حجاج مصر وغزة وغيرهم، وتلك مسافة كبيرة، وقد ذكرت المسافة هنا على التقريب دون التحديد، والمقصود أن بعد ما بين حافتيه كبير وواسع، ويوجد على هذا الحوض أباريق جمع إبريق، وهو إناء يصب منه الماء، والمراد به هنا أن الكيزان والأكواب مثل الكواكب في كثرتها، وماء هذا الحوض أشد بياضاً من الفضة في صفائه ولمعانه، من شرب منه شربة فإنه لا يشعر بعدها بالعطش، لأنه من الجنة.
2: من وحي النبوة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة

مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة

0: قال أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. أخرجه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبين

0: وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحجرات وحتى سورة الذاريات.

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق

عليهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.

فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه.

عنيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد من

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن

0: يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الحجرات وحتى سورة الذاريات.
2: تدبر.

0: كتابه.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن.
2: تدبر.
3: بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب الخروج، أي الرحلة والسفر في طلب العلم، وأورد قصة موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر ليطلب العلم منه، وكان الخضر بمكان يلتقي فيه بحران.
4: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا،
3: أي زمانا طويلا بحثا عنه، وإنما فيما عاناه موسى من الدأب والسفر والصبر على العلم مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته وشرف نبوته، دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه.
1: تدبر. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سور المزمل والمدثر والقيامة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.
3: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
2: ثم أخبر الله تعالى أن الرسل استنصرت ربها على قومها واجتهدت في الابتهال إلى ربهم العزيز المقتدر، فخاب وخسر كل متجبر معاند للحق.

0: عذاب غليظ.
1: ثم أخبر تعالى أن أمام هذا الجبار العنيد جهنم هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التنادي. وفي النار ليس له شراب إلا من حميم في غاية الحرارة، أو شراب بارد في غاية البرد والنتن، كما قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. فيتغصصه ويشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، ولا يكاد يسيغه لسوء لونه وطعمه وريحه. ويأتيه الموت من سائر أعضاء جسده، فيألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه، ويأتيه أنواع العذاب ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وله من بعد هذه الحال عذاب آخر مؤلم صعب شديد، أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وله من أشكال العذاب وأنواعه ما لا يحصيه إلا الله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.
0: مثل

0: بعيد.
1: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فأخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار إذا طلبوا ثواب أعمالهم من الله يوم القيامة لم يجدوا شيئاً، إلا كما يتحصل من الرماد في يوم اشتدت به الريح العاصفة القوية، فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا، إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم، ففقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه، لأن سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: يقول الله تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والآيات الباهرات، وخلق هذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها. أفليس الذي قدر على خلق ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقد قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وما ذلك على الله بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ شيخ أبو بكر الشاطري من سورة البقرة.
2: أسفر الصباح عن أمل جديد.
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله.
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
3: اللهم
5: بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
3: بك أصبحنا.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء الرابع من ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة.
3: اللهم بك أصبحنا.
7: صباح الخيرات والمسرات لكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وتحية جديدة مع صباح جديد ينقلها لكم فريق العمل من إشراف العام في حان السبيعي وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني وفي رئاسة التحرير إبراهيم الشايع،
6: في التنسيق بندر الحسين، في الإعداد عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم خالد المصري والأنيق زميلي سلطان ربيع حياك الله أبو تركي، في التنفيذ على هواء عبد الرحمن المحزري والمخرج ناصر آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
9: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
9: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
3: اللهم بك أصبحنا.
6: لا إله إلا هو سبحانه لا شريك له جل وعلا. أهلا بكم مستمعين الكرام، صباح يبدأ بذكر الله، بلا شك هو صباح بإذن الله فيه توفيق وبركة وأنس وسلوى للإنسان واستعداد نفسي له للانطلاق لمجابهة لأواء هذه الحياة ومشقتها. حياكم الله من جديد في يوم ثلاثائي وموضوع جديد ورفقة جديدة تمتد معكم حتى 8:30 بمشيئة الله تعالى. عاد موضوع اليوم سلطان فيه آية عمدة.
7: صحيح، إيه والله، اليوم يا كرام وتحية لكم وصباح سعيد بإذن الله تقضونه في هذه الساعات، وتوفيق وسداد ونجاح بإذن الله تعالى. اليوم نتكلم عنا احنا وعن خلقنا وعن مكانتنا او رتبتنا في هذه الحياة، ونتكلم عن يعني تشريع عظيم ايضا من الله تبارك وتعالى، وجانب اساس في خلقنا او في خلق الله تبارك وتعالى لنا. اليوم نتكلم يا كرام عن كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم.
6: لاحظ سلطان المسلمين الكرام، كرمنا بني آدم، لم يقل الله عز وجل كرمنا المسلمين أو كرمنا يعني فئة معينة. بني آدم، هذه الخلقة، آدم عليه السلام ومن بعده نسله، الله عز وجل يعني اصطفاهم، ميزهم عن غيرهم من المخلوقات. صحيح أن هناك مخلوقات أعظم من الإنسان من ناحية الحجم، من ناحية القوة، من ناحية السرعة، من ناحية بعض الإمكانات كالطيران وغيرها، لكن الإنسان كائن مختلف. خرت الملائكة سجدا لآدم عليه السلام. الله عز وجل يعني خلقنا لنعبده جل في علاه، لنعمر هذه الأرض. إن كانت المسألة بالقوة فما أضعفنا مقارنة ببعض الحيوانات أجلكم الله،
7: الله مستعد.
6: وكذلك السرعة وغيرها. لكن الإنسان مميز فعلا. وله لتميزه ومكانته له كرامة ومرتبة.
7: أي نعم، كرامة الإنسان، وش كرامة الإنسان؟ وليش مأخوذة من هذا الجذر من الكاف والراء والميم، وعلاقتها بتصريفات أخرى لهذه الكلمة؟ كرامة الإنسان متعلقة بالحرمات، حرمة الإنسان، حرمة ذكره، حرمة جسده، حرمة أن تذكره بسوء، حرمة محارمه وأهله، حرمات كثيرة. وهذا التكريم سبحان الله، يعني اللي الله خلقنا فيه، خلقنا الله في أحسن تقويم أولا، وهذه كرامة. ثم خلقنا في حياتنا كلها صور كثيرة للكرامة سنمر عليها إن شاء الله، حتى بعد وفاتك أنت يعني بعد عمر طويل على الطاعة بإذن الله، الله كرم حتى المتوفى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون موقفه مع الجنازة لشخص غير مسلم، فقام له النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق على هذا ابن باز رحمه الله أنه نعم يشرع الوقوف لكل جنازة أيا كان، سواء مسلم أو غير مسلم. كل هذا يعني كرامة للإنسان الذي خلقه الله.
6: وهذا يعطينا سبحان الله دلائل وتصور ونظرة عن يعني المرتبة العلية التي جعلها الله لبني آدم عليه السلام، وكيف نتصرف نحن حيالها. هل نحافظ على هذه الكرامة؟ ما هي الأمور التي بالفعل تحافظ على كرامة الإنسان؟ ما هي الأمور التي بالضد قد نفعلها ويهين الإنسان فيها نفسه، أو يهين فيها ويقلل من كرامة غيره من بني البشر، سواء بقصد أو بغير قصد؟ عن كل هذا أيها الكرام نتحدث ونأخذ ونعطي معكم ومع أرائكم وتصوراتكم والمواقف والتجارب. يا أخي جرح الكرامة ما هو
7: صح،
6: مو بسهل أبداً. الإنسان قد يضرب وتمر الأمور وينسى، لكن أن تخدش كرامته وأن تجرح، هذه كيف ينساها؟ وكيف يتصرف حياله؟ ما هي التبعات النفسية التي قد تتشكل لدى الصغار في كثير من الأحيان عندما تمس كرامتهم، لأنها طفل بزر
7: صح،
6: وغد، وش بعد من الكلمات اللي تقال؟ طبعا ليس وغد من الأوغاد اللي هو يعني إنسان لا. سيء، لا في اللهجة الظاهر في الجنوب،
7: لا بل في الشمال
6: يقال الوغدان.
7: الوغدان نعم صحيح،
6: الولدان أو الصغار.
7: ذكرتني على ذكرك إياهم بالنهي عن الضرب في الوجه حتى للبهائم
6: سبحان الله. إيه، فكل هذا وأكثر يا كرام نتحدث عنه، ولا نستغني عن مشاركاتكم وجميل إثرائكم على 011-405-9999. حياكم الله.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا.
3: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534
11: 600 600.
12: وباتصالاتكم
11: على الهاتف رقم
12: 011-4052-999.
11: اللهم بك أصبحنا،
12: بك أصبحنا.
7: حياكم الله، ناخذ جولة سريعة على يلا. حلقة اليوم إن شاء الله معنا هدايات من آيات، وبعدها مساجدنا تأتي على 56 دقيقة إن شاء الله. السابعة كالمعتاد الجولة الصحفية مع نايف الحربي، والسابعة والربع آية وعبرة مع الدكتور عمر السعيد
6: بإذن الله. عند 7:30 ضيفة حلقتنا هي الدكتورة نوف الغامدي، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وعدة أسئلة ومحاور عن الكرامة وما يدور في فلكها، عن موضوع آخر وتغطية أخرى عند 57 بمشيئة الله. نتحدث بحول الله عز وجل مع مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات ومتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، في تغطية لمناشطهم ومشاريعهم. في تمام 8 الموجز بعده بحول الله عز وجل تغطية أخرى، عندنا مناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية واحتفال الدول العربية به. ماذا لدينا أيضا؟
7: لدينا بإذن الله تلاوات مختارة تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة حتى 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد كالمعتاد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-405-2999، وأيضا الواتساب ومنصة إكس. شاركونا على سؤال الحلقة الذي يقول لكم:
6: يا كرام،
7: يا كرام، ماذا تقول لمن يربط الكرامة بالمكانة أو الثراء أو ما شابهها من المظاهر؟ يعني هل هذه لها علاقة؟ يعني أنت كل ما زادت فلوسك زادت كرامتك، ربما زادت وجهتك أو مكانتك الاجتماعية، لكن نحن نتحدث عن قيمة إنسانية، عن الكرامة. فشاركون عن هذه المعاني وعن أيضا جانب هذا، يعني الظواهر الجديدة التي نراها، وهالماديات والشكليات والديكورات التي أصبحنا يعني نتباهى بها في كثير من الأحيان، على 011-405-2999.
12: اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
13: سورة الملك.

0: يعلمون.
1: رأوه زلفى، أي رأوا عذاب الله قريبا. حينما يخفق المرء في اختبارات الدنيا يغشى وجهه الكآبة والخزي، فما بالكم بإخفاق المرء في اختبار الآخرة الذي لا استدراك له ولا رجوع عنه. مهما ظننت أن يوم القيامة منك بعيد، فإنه منك لقريب قريب، فاستشعر دوما دنوه لئلا تكون فيه من الخاسرين الخائبين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم، وبجميل مشاركاتكم وإطلالاتكم عن كرامة الإنسان نتحدث. ومتى يتعرف الإنسان على معنى الكرامة ويستشعرها ويتلمسها في حياته؟ أنا أعتقد منذ الطفولة يشعر أنه أنا غير يعني باقي المخلوقات، لست مثل تلك القطة التي تهاش مثلا أو تبعد، أو ذلك الكلب الذي يرمى، أو ذلك الطير الذي يقنص ويؤكل. أنا مختلف. إيش اللي يميزني عنهم من ناحية غير أني أتكلم وأتحدث وأتفاعل مع بني البشر؟ لا، أنا لي احترامي، لي مكانتي. وعد بعض الأطفال عندما يعلم أنه أنا مختلف وعندي حصانة يصير شرير.
5: ذكرتني بمتحدث في أحد وسائل التواصل، وليعذرني لا أذكر اسمه، ولكن ذكر يعني لفتة جميلة في لها علاقة بموضوعنا، أنه يعني تأمل أنت وانظر إلى التشريعات الإسلامية من زاويتك أنت بس، يعني هالمرة ناظرها من زاويتك أنت بس، وأنها كلها كأنها كلها جاءت من أجلك. فمثلا من قبل أن تولد الشرع أوصى والدك أنه يختار لك أما صالحة، ثم لما تولد أوصاه بأن يختار لك اسما حسنا، وأمر والدتك بأن ترضعك سنتين، أمر يمكن في ثلاث مواضع في القرآن. ثم بعد أن يعني يصبح عمرك سنتين ثلاث أربع، تلزم بالصلاة، فيقال لا تلزم، لا مروه بالصلاة لسبع وضربوه عليه لعشر. ثم تبدأ في هذه الرحلة التي طوال رحلة حياتك حتى يتوفاك الله، وأنت محفوف بأوامر تحفظ كرامتك.
4: نعم.
5: وتحفظ مكانتك كإنسان وكمخلوق في هذا الكون. خلق الله لك كل شيء، سخره لك لعبادة الله تبارك وتعالى. فهذه أيضا لفتة جميل الإنسان يتأملها في هذا المعنى.
4: أي والله جميلة جدا، وجميل جدا أن نستهل أولى مشاركات من مستمعين الكرام من الرياض، من ومع أخونا مقرن. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
4: وصباحك بالنور والمسرات. هلا والله بمقرن.
6: أولاً نشكركم على اختيار هالمواضيع النيرة التي دائما تكون نور وضياء لكل ظلام وغفلة، وسعادة وسرور في هذه الابتسامات التي تسعدنا كل صباح.
4: الله
6: الله نجعلها دائما.
4: آمين أجمعين يا رب العالمين. قول يا مقرن.
6: مشاركتي في هذا الموضوع، طبعا لست بحرا يغرق ما حوله من العلم، ولكن بل قطرة تساعد وتساهم بإذن الله في إحياء ما تسقط عليه من الأرض.
4: يا مقرن عفوا، قبل أن تكمل معليش وأسف على جدا المقاطعة، لكن أنت تتفوه بكلمات وتتحدث بعبارات تذكرنا بموضوع البارحة، أدب الكلام. يا جمال استهلالك، تفضل.
6: الله يعطيك العافية. عندما نتحدث عن الكرامة أنا سوف أتطرق إلى كرامة من نوع آخر أو في جانب ضيق من الكرامة. ينصرف الذهن دائما غالبا إلى العزة وتجنب الإهانات، لكن الكرامة في عصرنا حديث وجه آخر لا يقل أهمية عن كرامة الستر والخصوصية. لقد كرم الله الإنسان وحفظ هيبته وجعل من أعلى درجات الكرامة ألا تبتدي الحياة الخاصة أو يكشف ستره. وفي زمن الشاشات والوسائط الرقمية أصبحت كرامتك تتجلى في كيفية التعامل مع خصوصيتك وخصوصية الآخرين، وهذا للأسف ما نشاهده في بعض المواقع التواصل. كرامة اللسان والرأي لا تجعل منصات التواصل ميدانا لتتبع العورات والسخرية من الآخرين، كذلك كرامة الستر ألا تصور أحدا دون إذنه أو تنشر ما يسيء لهيبة إنسان تحت داعي الترفيه وغيره. وكذلك كرامة الإنسان ألا تجعل حياتك اليومية وتفاصيلك الدقيقة مشاعة للجميع بحثا عن التفاعل. الكرامة الحقيقية أن تظل قيمتك ثابتة، تحترم حضور وغياب واقعا وافتراضا. فكل ما يقال عن الكرامة في عصرنا الحالي لابد أن تعنى وتصاغ بطريقة يستشعرها كل إنسان يبحث عن الكرامة.
4: صحيح صحيح، وحديث جميل يا مقرن. عفوا، وسبحان الله، يعني لو نلاحظ في ما ألهم الله به الدولة المباركة والتشريعات في مسألة الحفاظ على كرامة الإنسان، ترى بعض الناس يتساهل في موضوع الخصوصية واختراقها والإساءات هذه اللي فيها أحيانا يكون فضحة وهتك ستر، هذه فيها عقوبات فظيعة فيها. صحيح. ومجرمة، يعني من ناحية الشرع والدين، فأنت يعني يا ويلك من الله عز وجل يا من تفضح الناس أو تنشر خصوصياتهم أو تهتك أستارهم. من ناحية الدولة والنظام أنت يعني متوعد بعقوبات صارمة.
5: صحيح، وهذا نص عليه النظام الأساسي للحكم في مسألة حفظ حقوق الإنسان، وأيضا نص بشكل أدق فيما يتعلق بموضوع حلقتنا، وأقرأ لكم النص الآن هنا واسمحوا لي أن يكون مجتزئا. ويقول من النظام الأساسي للحكم: ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. هذا من النظام الأساسي للحكم فيما يتعلق بالنشر ووسائل التواصل. من معنى
4: بعد الفاصل أبو أحمد.
5: طيب.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. مساجدنا.
7: حين يشرع المسلم في بناء مسجد فإنه لا يبني جدرانا فحسب، بل يبني منارة تشع نورا وهداية في الأرض. فالمسجد لم يبنى ليكون مكانا للصلاة وحدها، بل ليكون قلب الحياة الإسلامية النابض، تجتمع فيه الأمة على كلمة التوحيد، وتتلقى فيه العلم، وتتربى فيه الأجيال على القيم والأخلاق. ففيه تقام الصلوات الخمس التي هي عماد الدين، وفيه تخطب الجمعة فتوعظ القلوب وترشد العقول، وفيه يجلس طلاب العلم بين يدي أهله يتلقون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمسجد أيضا ملتقى المسلمين، فيه تحل الخلافات وتعقد المصالحات وتشد أواصر الأخوة بين الغني والفقير والقريب والغريب، فلا فرق بينهم إلا بالتقوى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من المسجد مركزا لكل شأن يخص المسلمين، يستقبل فيه الوفود ويشاور فيه أصحابه ويقضي فيه بين الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضل بنائه حين قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فجعل هذا العمل بابا من أوسع أبواب الأجر الجاري الذي لا ينقطع. بناء المسجد استثمار في بناء أمة وغرس لقيم الإيمان في الأرض، يبقى أثره ما بقيت الأرض تذكر فيها كلمة الله، ويستمر نفعه للمصلين جيلا بعد جيل. وإذا كان هذا الباب من الخير عظيما، فإن المشاركة فيه اليوم أصبحت أيسر مما تتصور. وقد سهلت جمعية العناية بمساجد الطرق المشاركة في بناء المساجد بأيسر الطرق وأقل المبالغ. تستطيع التبرع لبناء وتهيئة المساجد بأربعين هللة يوميا فقط، وذلك من خلال إرسال الرقم 1 إلى الرقم 5112، وللتواصل مع جمعية العناية بمساجد الطرق عبر رقم الجوال 055-088-1440.
0: هذه الفقرة برعاية جمعية العناية بمساجد الطرق. Thank you. اللهم, اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا.
5: من جديد معنا أبو أحمد من بريدة. السلام عليكم يا أبو أحمد.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يحييك.
8: أشكركم على هالبرنامج وعلى هالموضوع.
5: الله يرضى عليك. يا هلا وسهلا. تفضل يا أبو
8: أحمد. الله يجزاكم. بالنسبة للكرامة من ناحيتي أنا المتواضعة, هي تبدأ من الشخص نفسه. إذا حفظ كرامته هو, الله يوفقه ويحفظ كرامته من الناس بعد. هذا نظريتي المتواضعة. بس الواحد يحفظ كرامته من نفسه أول شيء, يبدأ بنفسه أول شيء.
5: صح.
4: يعني تقصد في بدأ. ناس يهينون أنفسهم, ها, لا يحفظون كرامتهم.
8: نعم نعم. الواحد يحفظ كرامته وغيرك خلاص يعرف أنك حافظ كرامتك, أنت تحفظ كرامته بعدهم.
5: صح.
8: هذا يعني أنا أقول لك من الحياة اللي التجربة اللي أنا عشتها وعرفتها.
5: اي والله.
8: احفظ كرامتك, تبدا من نفسك اول شيء, ومن بيتك, ومنها تنطلق. خلاص الناس عارفينك انك انت تحفظ كرامتك وتحفظ كلامك وتحفظ طريقتك مع العالم وتعاملك مع العالم. الناس مثل الاحترام, ترى هي تبدا من الاحترام. الكرامه تبدا من الاحترام.
5: صح. صح.
8: احترمت نفسك وحافظت على كرامتك, تفرض نفسك واضح. على غيرك انه يحفظ كرامته وتحفظ احترامه.
4: جميل جميل. الله يعطيك العافيه.
5: الله يخليك يا ابو احمد. بارك الله فيك.
4: كاني بي يقول انت تمشي بين الناس وقدرك محفوظ وكرامتك. صح. يعني
5: محفوظ, تنزلها
4: فلا تنزلها. صح. ويعني تهين نفسك. طبعا الناس تتفاوت في مساله وش اللي يعني في خلافات كثير
5: ممكن نناقشها ان شاء الله هذه.
4: لكن نروح لسعود. مرحبا.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام الخير. ورحمة الله وبركاته.
5: سرور. هلا وسهلا.
9: الله يصبحكم بالخير وجميع المستمعين. طبعا لا شك موضوع اليوم كموضوع قومي جميل اعتدنا منكم.
4: أنت الأجمل, سلمك الله.
9: طبعا لا شك أنه أنا باختصر, أخوي سبيت قبل شوي بدأ في كيف أنه
4: طبعا سلطان وأخوك خالد.
9: السلطان سلطان, أنا آسف جدا. سلطان طال عمرك ونعم فيكم, ونعم فيكم جميعا. أخوي سلطان قبل شوي بدأ في أنه كيف حفظت كرامة الإنسان من اختيار النسب, اختيار
4: الاسم.
9: يعني الاسم أنا ببدأ من الولادة بحكم التخصص الطبي. طبعا لما يولد الطفل من كرامة الإنسان إنه تؤخذ له بصمات حتى يتم الحفاظ على على على على النسب, ويعني
4: توثيق.
9: نعم. هذه واحد إلين أن يتوفاه الله. فلا شك إنه الجنازة حفظنا الله وإياكم ومن يستمع تكرم.
5: صحيح.
9: فلذلك أنا أجد أنه الكثير الآن من القوانين والبروتوكولات كلها تمشي على ما هو موجود في ديننا الحنيف من حفظ لكرامة الإنسان, حفظ لحقوقه. الآن نجد حماية الطفل, نجد التعليم الإجباري, نجد طال عمرك يعني ما شاء الله تبارك الله كل البرامج التي تقيمها الدولة هي كلها وضعت لحفظ كرامة الإنسان.
4: وأنتكم في سياق المجال الطبي نقدر نقول دكتور سعود؟
9: لا لا, أنا مختص وليس طبيب.
4: الله يعطيك العافية.
9: وليس طبيبا. نعم. يعني أنا صحيح اختصاصي لكن لست طبيبا.
4: والله أنا مؤكرم بك أستاذنا الكريم. حتى في مسألة التشريعات والأنظمة في المستشفيات في حفظ خصوصية المريض, حفظ
9: لا شك
4: هذا كرامته.
9: نعم. الآن إحنا يعني كثير من الأشياء اللي دائما يتم التدريب عليها اللي هو حفظ ملف المرضى, ما تعطي معلومة لأي أحد إلا تتأكد أنه هذا هو الشخص المعني. حفظ كرامة المريض أو الإنسان في أثناء إجراء الأشياء الروتينية مثلا, تغطية الستارة وغيرها وهكذا. فلذلك التشريعات موجودة الحمد لله. ديننا الحنيف يعني قامت عليه هذه الدولة المباركة. وأنا أعتقد أنه من كرامتنا إحنا في هذا البلد يعني أنه نستشعر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وقيام هذه الدولة المباركة. نسأل الله تعالى سبحانه أن يمن علينا بالأمن والأمان ويحفظ قيادتنا.
5: الله يجزاك خير، بارك الله فيك. الله. شكرا جزيلا الله. لك أخونا الغالي،
4: شكرا لأخينا الكريم سعود على هالإضافة.
5: أبو أحمد تكلم عن
4: إنسان يحفظ كرامة نفسه.
5: هذا والله جانب مهم جدا وجميل جدا في موروثنا وفي تربيتنا، مسألة يعني الوصايا التربوية، يعني من أهم الأشياء أنك تنقل هالمفاهيم أيضا للأبناء. يعني مثلا يقولون في الموروث الشعبي أنه والله لو شخص أقام مناسبة وما دعاك لا تروح بدون عزيمة، لا تروح كذا يعني تنطل وجهك ترمي وجهك وهو ما دعاك. لو مثلا أنت في مجلس أو تعلم أن المجلس هذا يعني لا يرغبون بك أو إيه. هذا تروح أنت يعني أنت نزلتها من قدرك. عارف فيه كلمة رائعة جدا وما أدري ليش دائما نستعملها في غير موضعها، لما شخص يقول لك احترم نفسك، والله ما أدري ليش بس دائما أتأمل فيها هذه. يا أخي
4: احترم نفسك،
5: إيه احترم نفسك دائما تجي بالتهديد، ما أدري ليش
4: ولا احترم حسبي
5: بس يعني فكرة إنه فعلا أنا لما أحترم نفسي بيني وبين نفسي، أنا نفسي أحترم نفسي سيحترموني الناس.
4: إيه هو الفكرة إنه أنت يعني عملت عملا أو قلت قولا أزعجه فيبادرك بهالأمر احترم نفسك، أنت تجاوزت حدودك في التعامل معي، فاحترم نفسك بتربية نفسك ألا تتحدث هكذا أو ألا تقول هكذا. يا لطيف لطيف، الجولة الجولة. يلا
0: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. الجولة الصحفية
0: الجولة الصحفية.
5: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بالخير يا أبو فهد.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليك أخي سلطان وأخي خالد. هلا سمعين فريق برنامج.
5: يا مرحبا فيك يا أبو فهد، أهلا وسهلا.
10: أهلا بكم ونسمع من كل جولة.
5: طيب بسم الله. برعاية خادم الحرمين جدة تستضيف مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر.
4: برعاية ولي العهد وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياضة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026.
5: وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الله على المملكة ووحدة الوطن وأمنه.
4: منتدى الصناعة السعودية يستعرض مسارات تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته.
5: انطلاق منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض.
4: سدايا تدمج 500 نظام حكومي في بحيرة البيانات الوطنية.
5: جامعة الملك عبد العزيز تحتضن معسكر تحدي الجامعات.
4: عادة يومية بسيطة قد تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 39%.
5: المملكة بالمكتبة المتنقلة ومصادر التعلم المتنقلة مسارات مبتكرة لنشر المعرفة وصناعة الأثر الثقافي.
4: أخيرا انتبه، المفتاح وحده لا يغلق الالتزام المالي. شلون طيب. كيف نعرف إن شاء الله
5: نشوف. طيب خلنا نبدأ بالخبر الأول ومؤتمر الحج.
10: نعم مثل ما ذكرت، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ الله، تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج الرؤية السعودية 2030 النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026 في مدينة جدة، بمشاركة أكثر من 520 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية محليا ودوليا، إلى جانب صناع القرار من مختلف القطاعات.
4: طيب نعم. الخبر التالي حول افتتاح قمة الرياضة العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026.
10: نعم مثل ما ذكرت أخي خالد، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للسكن الحيوي، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني أعمال النسخة الرابعة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2026 التي تنظمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث. وهنا يتحدثون عن القمة عدد من الموضوعات التي تم مناقشتها خاصة ما يتعلق بمستقبل التقنية الحيوية، ومن أبرز الاستراتيجيات الوطنية والأطر التنظيمية والبنية التحتية للبحث والتطوير والابتكار والتمويل والاستثمار وبناء القدرات والكفاءات البشرية.
5: نعم، توجيه وزير الشؤون الإسلامية بخطبة الجمعة القادمة.
10: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سلطان، وجه وزير الشؤون الإسلامية بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن نعم الله على المملكة العربية السعودية ووحدة الوطن وأمنه. ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للشأن على التذكير بنعم الله على هذه البلاد المباركة وترسيخ معاني التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة وتعزيز قيم الانتماء والمحافظة على أمن الوطن واستقراره واستقرار مقدراته واستحضار ما تحقق للمملكة ولله الحمد منذ توحيدها على يد الملك المؤسس رحمه الله، وحتى هذا عهد الملك سلمان يحفظه الله.
4: منتدى الصناعة السعودي واستعراض المسارات التمكينية.
10: كأنك تشير أخوي خالد لمنتدى الصناعة السعودي 2026 الذي عقد في جدة عدة جلسات، من ضمنها من هذه الجلسات الرئيسية لمناقشة تعزيز الشراكة بين اتحاد الغرف والمنظومة الصناعية ودعم التكامل بين القطاعين الحكومي الخاص ومعالجة تحديات سلاسل الإمداد والطاقة والكوادر الوطنية وتوطين التقنيات والصناعات الناشئة. وأكد المشاركون تسارع نمو القطاع الصناعي الذي تجاوز إسهامه 11% من الناتج المحلي بقيمة نحو 518 مليار ريال، فيما تجاوزت الصادرات غير النفطية 300 مليار ريال. كما استعرضت الجلسة دور مدن في تمكين الصناعة عبر 42 مدينة صناعية وأهمية هذه المدن الصناعية.
4: طيب، نذهب للخبر التالي، وإخلاقيات الذكاء الاصطناعي أو الذكالي كما يقولون في الرياض.
10: أعتقد أنك تتحدث عن انطلاق أو منطلقة في الرياض اللي هي أعمال النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار والوزراء والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص لبحث مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن. ويجمع المنتدى أكثر من 100 متحدث دولي ويتضمن أكثر من 30 جلسة وحوارا متخصصا تشمل 7 حوارات وجلسات وزارية رفيعة المستوى.
5: نعم، طيب، مش ناخذ من الأخبار أيضا عندنا
4: جامعة الملك.
5: نعم، أو اليونسكو. اليونسكو
10: سدايا أكد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطني للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الأستاذ الربدي بن فهد الربدي أن المملكة تولي قطاع التقنية الحيوية اهتماما كبيرا انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030. لكن الجميل أنه كشف أن سدايا أسهمت في دمج أكثر من 500 نظام حكومي في بحيرة البيانات الوطنية من نحو 90 جهة حكومية، فضلا عن إتاحة أكثر من 23 ألف مجموعة بيانات مفتوحة من أكثر من 340 جهة حكومية وخاصة. وتطرق إلى جهود سدايا في تطوير البيئة التنظيمية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية وتطوير سياسات وضوابط حوكمة البيانات.
4: طيب، نذهب إلى احتضان جامعة الملك عبد العزيز لمعسكر تحدي الجامعات.
10: نعم، تحتضن جامعة الملك عبد العزيز معسكر تحدي الجامعات والذي تنظمه، ويتحدثون عن جانب مهم جدا هو بمشاركة من 10 كليات مختلفة تجمع ما بين الابتكار والتقنية والعمل الجماعي لصناعة حلول واعدة للمستقبل. يهدف المعسكر إلى تحويل الأفكار الطلابية إلى نماذج أولية مبتكرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يستهدف في مرحلة يعني أو يتحدثون عن 30 فريق من جامعات متعددة، اللي هو جامعة الملك عبد العزيز وعفة وجدة، ضمن البرنامج الوطني الذي يضم 50 فريقا من 5 جامعات سعودية، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الفرق الثلاثة الفائزة على المستوى الوطني 10,000 ريال.
4: نسبة 39% أبو فهد تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، وش العادة اليومية هذه؟
10: هذا شوف، احنا عندنا عادات يومية يعني بالإمكان الواحد يسويها، وبإذن الله أنها تساعد على يعني مثل ما يقولون أو تخفف يعني الأمراض لا سمح الله. هنا أظهرت دراسة شملت نحو 500,000 شخص أن صعود الدرج بانتظام قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة في أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%، وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% مقارنة بمن ما يصعدون اللي هو أو ما يطلعون على الدرج. بنا ترى يمكن حتى عندكم في الإذاعة مثلا، تلقى الاستوديو مثلا في الدور الأول تلقى ينتظر عنده استعداد يجي ينتظر المصعد نص ساعة ولا عنده استعداد يطلع درج مثلا.
4: نص ساعة صعبة، لكن إذا متفضلت المصعد موجود والدرج متوفر فيفضلون المصاعد في الغالب.
10: يفضلون المصاعد. أشار الباحثون إلى أن إضافة نحو 6 طوابق يوميا خلال أقل من 3 دقائق قد تكون وسيلة بسيطة لزيادة النشاط البدني، مع التأكيد على أن زيادة الحركة عموما تحقق فوائد صحية. لكن برضه في جانب آخر، في بعض الأشخاص لا سمح الله عندهم يعني مشاكل صحية، فأكيد الأطباء ما ينصحونهم، خاصة اللي عنده مشكلات في القلب صح. أو الرئة أو المفاصل، هؤلاء لا لابد لهم من استخدام المصاعد.
4: تقول لي 6 طوابق أبو فهد؟
10: وين ذا؟
4: طيب 6 طوابق، الله يعيننا عليها.
10: تطلع 6 طوابق مو
4: الله يعيننا عليها.
10: ترى النزول أسهل من الصعود.
4: طيب نروح للخبر الأخير.
10: وش عنوانه؟
4: المفتاح وحده لا يغلق الالتزام المالي. أنا ما أعرف وش المقصد صراحة.
10: هذا المقصد المستأجرين دائما، اللي يستأجر فيلا أو يستأجر شقة أو يستأجر سيارة، أي أجار. خلنا نأخذها تفصيلا. يقع كثير من المستأجرين في مطب مالي وعقدي بالغ الخطورة حين يكتفون بتسليم مفاتيح الوحدات السكنية لموظف المكتب العقاري دون مستند رسمي يثبت الواقعة. هذا الإجراء العفوي يفتح باب واسع أمام نزاعات مالية وقضائية مع الملاك، لا سيما حين يفاجئ المستأجر بمطالبات بأجر أيام أو أشهر إضافية بحجة أن العقار لم يسلم رسميا في التاريخ المحدد. قانونيا لا يكفي مغادرة الوحدة وتسليم المفتاح شفهيا لإثبات انتهاء الالتزام الإيجاري، فالعبرة بوجود ما يثبت واقعة التسليم وتاريخها. لذلك ينصح المستأجر أو ينصح أي مستأجر بتوثيق الإخلاء رسميا وتحديد تاريخ التسليم واسم المستلم وحالة الوحدة وقراءة العداد والحصول على نسخة من محضر الاستلام والتسليم. وفي حال نشوء نزاع يمكن أن تشكل المرسلات أو المراسلات الإلكترونية وإشعارات عدم التجديد وسداد فواتير الخدمات ومحاضر التسليم والشهود قرائن وأدلة مهمة لإثبات تاريخ الإخلاء. أخيرا التوثيق الكتابي لواقعة التسليم يحمي الطرفين. أعطيكم بس واقعة
4: على السريع أبو فهد.
10: نعم، أنت رايح استأجرت سيارة، جيت عند الموظف سلمت له السيارة ومشيت من عندك، ما جتك الرسالة اللي هي يقول لك والله خلاص انتقلت السيارة، لأن السيارة أنت تعرف مروريا تنتقل السيارة باسمك، أي مخالفة مرورية. وهذه صارت معي أنا، سلمت سيارة وطلعت من عنده على أنه ونسيت أني أتابع الرسائل صراحة. بعد يومين جتني مخالفة ب300 ريال، كلمت المكتب قلت كيف جتني مخالفة وأنا مسلم السيارة. فأحيانا تراك يعني أنت ساهل أحيانا أنه مستعجلين،
4: واحد يحرص.
10: ممكن تكون أنت تكون عندك رحلة طيران مستعجلة أو أنك مستعجلة أو تثق بالمكتب. فجزاهم الله خير، طبعا المكتب ما قصروا صراحة، سددوا المخالفة، لكنها يعني أنا أعتبرها مخالفة علينا.
4: قرصة إذن ها على قولتهم،
10: قرصة إذنين الظاهر ما
4: ينفع. الله يعطيك العافية أبو فهد على هالجولة والأخبار المتنوعة الرائعة، ما قصرت.
10: شكرا لكم ونلتقيكم في الغد
4: على خير، فمان الله.
10: يا أمان الله.
11: اللهم بك أصبحنا.
12: بك أصبحنا.
7: آية وعبرة.
13: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وإذا

0: هو أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: في هذه الآية الكريمة قصة. روى ابن جرير عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب وأمنعها الناس، حتى خطب إلي ابن عم لي فأنكحتها، فاصطحب ما شاء الله، ثم إنه طلقها طلاقا له رجع، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبت إلي فأتاني يخطبها مع الخطاب، فقلت له: خطبت إلي فمنعتها الناس فآثرتك بها، ثم طلقت طلاقا لك فيه رجع، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحكها أبدا. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال معقل: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. وبعد أن استمعنا للآية وتعرفنا على القصة، يحسن بنا أن نأخذ العبرة. أولا، شرع الله تعالى الطلاق ليكون آخر الحلول وليس أولها، فما دام هناك حلول للمشكلات وتصحيح للأخطاء وأداء للحقوق بعد تضييعها وتنبيه عليها حال نسيانها أو الغفلة عنها، فلماذا اللجوء للطلاق أو التفكير فيه؟ فليحرص الزوجان على معالجة الخطأ والرجوع إلى الحق من خلال النصح والتوجيه والتذكير والحوار البناء والنقاش الهادئ. ثانيا، إذا عزم الزوج على الطلاق فليحرص أن يكون الطلاق موافقا للسنة، طلقة واحدة في طهر لم يحصل جماع فيه، وقد جعلت الشريعة للزوج حق المراجعة في أثناء العدة. قال الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي في العدة، وهي فرصة سانحة لإعادة الحياة الزوجية إلى حالتها المستقيمة بعد أن ذاق الزوجان مرارة الفراق المؤقت، وعلم كل واحد منهما بأهمية الطرف الآخر في حياته، وليكن غرض كل واحد من الزوجين في أثناء الرجعة إرادة الإصلاح للمضارة، تحقيقا للتوجيه الكريم في قوله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ثالثا،

0: حلف أو يمين كما صدر من معقل رضي الله عنه، فقد شرع الله تعالى للحنث في اليمين كفارة. وهكذا استجاب معقل رضي الله عنه للتوجيه الرباني في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكفر معقل عن يمينه وزوج أخته لابن عمه. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، عدنا برفقتكم وفي حديث متصل حول كرامة الإنسان.
4: نعم، ما زال حديثنا عن هذا الموضوع يا كرام، ونتذكر جانب مهم جدا وجانب أصيل في هذا الموضوع، وهو ما يرشده لنا مقولة ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، عندما قال: غاية الكرامة لزوم الاستقامة. وهذا ملحظ هام وجانب يعني شديد الأهمية في موضوعنا هذا، أن الإنسان عند كلما اقترب وارتقى في درجات العبودية كلما ارتفعت كرامته، ويكفي أن ترتفع كرامته عند الله تبارك وتعالى. هذا الأهم وهذا الأسمى، ولكن أيضا حتى على الجانب الدنيوي سبحان الله، يعني نسأل الله أن يعني أن يحيينا وأن يميتنا على لا إله إلا الله. ولكن أريد أن أتصور هنا لو أن شخصا يعني ملحدا وأراد أن يرى تشريعات الدين الإسلامي بعين الملحد، لوجد بنظرة منصفة أن هذه التشريعات هي الأفضل والأمثل للإنسان للعيش بطريقة صحيحة وبطريقة كريمة في كل تمظهراتها، في كل يعني مثل الأشياء اللي ذكرناها مثلا في بداية الحلقة وغيرها من التشريعات. يعني سبحان الله، تشريعات مثلا وجوب بر الوالدين وأن الله يقرنها بحقه، تشريعات مثلا متعلقة بأن الناس مأمورين ترى أو مندوب لهم أنه إذا رأوك في السوق مثلا يبتسموا لك، ابتسامك وجه أخيك صدقة،
3: وقولوا للناس حسنة، الكلام الحسن،
4: وقولوا للناس حسنة، مرؤوس رئيسك مأمور أن يتعامل معك بشكل طيب وبشكل، يعني كلها تشريعات مؤداها أو من مقاصدها أنها تحفظ كرامتك.
3: سلطان، شو المشكلة إذا قلت كرامة الإنسان؟ يعني أنا شخص كذا، هذا يا أخي طبيعتي، صحيح أن قلبي طيب لكن اللي يغلط علي أو أن أشعر ببداية غلط سأهينه، سأقلل من قيمتي كما يقولون. قيمة الإنسان هذه لنفترض أنها كل صباح واحد كرامته وقيمته
4: طالع من البيت
3: فل 100%، تمام؟ فتعرض لموقف هنا أحدهم يلقي عليك كلمة جارحة تنقص القيمة. هل هذا الشيء يعني تصوره، هل هذا الشيء حقيقي فعلي الإنسان يشعر به ويشعر أن قيمته قلت أو كرامته انتهكت؟ ذلك الشخص اللي نسأل عز وجل لا يضعنا مكانه، اللي خلاص وصل إلى درجة أنه قيمته صارت صفر، صار يعني خلاص ما عندي أي كرامة ولا عندي أي قيمة، إيش ممكن يعني يؤدي لي هذا الحال البئيس يعني؟ وبعضهم ممكن تنزل تحت الصفر سالب واحد إلى أن شاء الله. أعتقد أنه خطير الإنسان أنه يصل إلى مراحل متدنية من الشعور بعدم الكرامة، درجة أنه ممكن لا سخربها خربانة الجميع إن شاء الله يعني يخرب معي.
4: صادق أي والله فعلا. وفكرة أنه يعني إذا كانت الكرامة من أثمن الأشياء ومن أغلى الأشياء التي يملكها وبعدين فقدها، مثل ما قلت يعني غالبا تستوي معه الأمور، يعني سواء فيما يتعلق مثلا بإكمال الحياة ولا الانتحار استضعافي أو في عمل إجرامي أو الدخول في حالة اكتئاب حادة، أو يعني أعتقد أنها ربما تكون يعني سبب في دخوله في مشكلة كبيرة.
3: وهذه مسؤولية مجتمعية ترى على فكرة، من المهم جدا أن تشعر الناس حولك بكرامتهم بأهميتهم باحترامك لهم، لأن هذا بشكل أو بآخر كذا تدور الدوائر وأنت ستتأثر سببا أو إيجابا.
4: أكيد. خلنا نسمع إيش تقول فاطمة من الخفجي. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي.
5: حياكم الله.

0: بارك الله وكرامة الدارين لكم جميعا.
1: اللهم امين اجمعينك خير.
0: كرامه وقار الله، كرامة المؤمن المؤمن هي وقار الله، ما لكم لا تدعون لله وقارا. وقال الله الحياء والكرامة.
2: اي اكيد، اي والله الكرامة في لزوم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزام بشرع الله سبحانه وبحمده. الله يجزاك خير يا فاطمة وشكرا جزيلا لك.
1: مثل ما تفضل سلطان وذكرت نفس فاطمة بالآيات القرآنية اللي فيها حض على لزوم أمر الله عز وجل ونهيه، في أمر ذكرته في موضوع كرامتك وقدرك عند الله عز وجل، وهذا هو الأكثر أهمية في حياة الإنسان، وكرامته بين الناس مهمة بلا شك، لكن ذكرني حديثك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. هذا الله. فين مكانته هذا؟ الله. هذا الناس يعني لا يرونه شيئا ولا يعدونه شيئا، بل قد يعني يدفع ويصد وفي بعض الأحيان يهان، لكنه عزيز جدا عند الله عز وجل. فالله الله بالانتباه لمثل هذه أعمال القلوب ما بينك وبين الله عز وجل، يعني مهم جدا في حياتك.
2: نعم. طيب من معنا من خميس مشيط؟ عبد الله، السلام عليكم.
3: أبو عبد الهادي.
2: أبو عبد الهادي، يا هلا وسهلا، حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سلام ورحمة الله.
3: الله يسعد صباحكم جميع.
2: صباحك بالنور والسرور، يا هلا، تفضل.
3: أبشركم من هذا للاعة موفقة إن شاء الله العلي القدير، إن الله يجعلها في موازين أعمال من عملها إلى يوم القيامة وينفع بها.
1: آمين يا رب العالمين.
3: والله واحد منكم قبيل، ما أدري من هو منكم، جزاكم الله خير، يقول احترم نفسك. طبعا ما واحد من قد قال احترمني، حد منكم قد قال لواحد احترمني يا شخص؟
1: لا ما تجي.
3: احترم نفسك، لأنك إذا احترمت نفسك احترموك الآخرين. المحترم اللي فيه خير إن شرواكم يحترمك، طيب. واللي عكسه لا سمح الله ما يعين عليك طريق، لأنك احترمت نفسك ومشيت في الطريق الصحيح.
2: صح.
3: إن شاء الله العلي القدير يعيننا على أنفسنا ويعيننا من الشيطان.
2: أبو عبد الهادي،
3: هلا هلا،
2: معذرة مقاطعتك، لكن في أشياء أتوقع أنك ممكن تفيدنا فيها، اللي هي يعني من ناحية العادات ومن ناحية السلوم ومن ناحية التعامل مع الرجال، وش تشوف الأشياء اللي يعني لنفرض أن يستمعون إليك من أبنائك أو من الأشخاص اللي ممكن يستفيدون من التوجيهات، يعني أشياء تحفظ كرامة الرجال وعزة نفسه.
3: والله يا طويل العمر، هذا فيه شخص عنده ولدين، قال إيش تشوف الرجال يا ولدي؟ قال والله واحد منهم ما أشوفهم كذبان، يعني يقوله كذا يطير من على خنفه، يعني ما يحسب الحساب. قال وانت يا الثاني وش تشوفهم؟ قال اشوفهم كالجبال الشوام. قال كما تشوف ما انت تشوفونك، انت اللي تشوف الناس كذبان ما يشوفونك الا يمكن اصغر من الذره هذه اللي تدوس على حاجه، وانت اللي تشوف الناس والرجال كالجبال الشوام يشوفونك كالجبال الشوام. كل واحد على نظرته.
2: قدر الرجال يقدرونك.
3: نعم، فالاحترام والتقدير، انت لا تستصغر احد. بعض الناس عطاه الله قرشين ولا عطاه الله سيارة فخمة يفكر هو مسكين ضعيف، أكرمكم الله والملائكة، إحنا بشر ضعوف مساكين طلعنا من طريق البول، أكرمكم الله مرتين من صلب الأبو ومن الأم، سمعت؟ وإذا رزق الله الواحد بحاجة، أما سيارة ولا مبلغ ولا منصب ولا شيء نفقنته، ويش أنت يا مسكين ضعيف لا دقت شاكة تأثرت. فالاحترام الآخرين وشهوان الرجال يعني أو الآخرين كبير أو صغير تشوفها في عين كبيرة،
2: يا
3: حتى ولو انت تشوف انك اعرف منها واحسن منها.
2: اي والله صدق،
3: لا تشوف نفسك انك احسن منها. ربما مثل ما قلت قبيل اشعث اغبر، ربما واحد ما تشوف له حساب عند الله، مثل ما قالوا الصحابه رضي الله عنهم لابن مسعود يوم كشف الهوى عن ساقه ضحكوا من دق ساقه، قال الرسول اللهم صل عليه وسلم والله يا هذا الرجل انه عند الله اثقل من جبل احد.
2: الله اكبر، الله اكبر،
1: الله يبارك فيك يا ابو هادي،
2: الله يجزاك خير ويبارك فيك يا ابو عبد الهادي،
1: ما قصرت، شكرا جزيلا لك.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة عطرة بصوت القارئ سعود الحلفاوي، جزاه الله خيرا.
3: جزاه الله خير. والله أبو عبد الهادي الله يجزاه خير، يعني أفادنا بعض النصائح، ومن ضمن ما قال يعني جانب التواضع. وهذا يمكن قد يشكل على البعض، أنه الآن جالسين تقولون كرامتك، وجالسين تقولون لا تنزل نفسك للناس، وجالسين تقول إذا ما أحد مثلا عزمك لا تروح أنت، يعني فوش علاقة هذا بهذا، أو يتصور أن بينهما تضاد. والواقع أيوة. الواقع أنه يجب أن نفرق بين، يعني فيه تفريق دقيق، أن نفرق بين الكرامة وبين الكبرياء.
2: الناس بعضهم يخلط، ها؟
3: يخلط كثير الصراحة، وأنا لاحظتها يعني من نعد الحلقة مثلا، خصوصا لما تشوف في وسائل التواصل الاجتماعي أو اللي يسوون مقاطع كذا، يتكلم عن الكرامة في البداية، بس على ما يخلص المقطع هو صار كبرياء، هذا ما صار كرامة، يعني ينقله من مكانه يعني المحمود الكرامة بمعانيه الجميلة إلى أن يذهب إلى كبرياء، والكبرياء لله،
2: تكبر إيه،
3: الكبرياء لله والعظمة لله سبحانه وبحمده. فهنا في فارق بينهما.
2: صح صح.
3: ويجب التنبه له، بأن الكرامة تتضمن التواضع، الكبرياء ما يتضمن التواضع بل يتضاد معها ربما.
2: يعني أهدى من كذا اللي لابد يرسلك دعوة رسمية مطرزة مذهبة ويعلن في الصحف، وهذا أنه سأدعو فضيلة فلان، ابن حلال يعني أهدى من كذا، خصوصا فيما بين دعنا نقول الأقارب الأحباب الأصحاب، الأمور ترى يعني واسعة، والأمور إن شاء الله طيبة، والناس نفوس الناس تختلف. ممكن أنت تعرف شخص يعني لن يأتي، استحالة أن يأتي بدون دعوة رسمية دعنا نقول، وليس فقط كذا رسالة عامة.
3: أنزلوا الناس من أنزلهم.
2: وفي ناس أساسا يسمع أنه عندك مناسبة سعيدة، وأنت بالعكس تفرح بوجوده وتحب أن يأتي وتضمن أنه سيأتي بدون أن تدعوه.
3: أيوة. الأمور طيبة. القريب جدا.
2: أيوة أيوة أيوة.
3: بينكم ودادة. نعم صحيح.
2: طيب نقرأ من مشاركات بعض الأحبة. كرامة الإنسان هي احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وحفظ حقوقه ومشاعره، وعدم إهانته أو التقليل من شأنه، فلكل إنسان قيمة ومكانة تستحق الاحترام. شكرا لك يا حمود اليماني من الدمام. كذلك الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، وكرمه وجعل له السمع والبصر وجعل جميع الحواس، وسخر له كل شيء. من كرامة الإنسان حفظ حقوقه وهي النفس والعرض والمال وحفظ خصوصياته. ومن كرامة الإنسان أنه عندما يتوفى يغسل، تستر عورته، يكفن، يدفن. شكرا لأبي عبد المجيد من وادي بن هشبل.
3: ظهر الجمعية اللي مختصة بإكرام
2: الموتى،
3: الظاهر اسمها إكرام صح؟
2: ايه الظاهر إيه؟ او جمعيه كذا لاكرام اكرام بلا بلا لفظها المختصر إيه؟ اكرام
3: اعتقد اكرام الموتى.
2: طيب ضحى شعفة من جازان تقول: الكرامه ليست بما نملك ولا بالمكان الذي نصل اليه، بل بما نحمله من مبادئ واخلاق. قد يكون الانسان بسيطا في ماله، لكنه غني بعزه نفسه واحترامه. وش رايك سلطان نفس لما تقول أحيانا بعض السواليف تحسها كذا كلام إذاعي وتنظير في الحياة الواقعية؟ هل الناس تنظر لمثل هذا، أو بعض الناس دعنا نقول في مسألة أنت مين عشان أحترمك؟ إيه
3: صح.
2: ممكن حسب إيش بالنسبة للرجال، إيش سيارتك، إيش ممكن الساعة التي تلبسها، القلم الذي يكون في جيبك. بالنسبة للنساء ممكن حتى نوع العباية، الشنطة اللي تحملها أو الحقيبة اللي تحملها في يدها، وكذا، غير نوع الجوالات يعني، وكذا في أشياء كثيرة تبدأ هذا احترمه أكثر شيء، هذا اللي بعده يعني يستحق الاحترام البسيط، هذا لا، لو تبدأ بالإهانة يكون أفضل، بحيث أنه تبعدها عنك وهكذا.
3: صحيح. أيوة الله. صار عندنا اهتمام كبير بالماديات، وأصبحت يعني هذه الماديات تجعلنا نحكم على أشياء ما لها دخل، يعني أصلا يعني ليس بينهما صلة. يعني هل مثلا الشخص اللي عنده هالمقومات ولا هالماديات، هل بينها وبين أنه إنسان جيد أو بعيد عن السامعين خسيس، هل بينهما صلة؟ قد يكون يعني معها كل هالإمكانات وجيد، وقد يكون معها هالإمكانات وسيء.
2: صح.
3: فأقصد ما في ربط يعني. ذكر بصورة صغيرة كذا يعني، أذكر في اجتماع لأولياء أمور في مدرسة نوعا ما راقية، فكان كل ولي أمر، كان اجتماع لمناقشة يعني ما يخدم الطلاب لما يخدم أبنائهم، شيء تربوي، عملية تعليمية، المفروض أنه أولياء أمور جايين على أساس أنها مدرسة أهلية فدافعين فلوس، فلهم الحق أنهم يعني يطالبون بكذا وكذا، هذا
2: حل
3: المفروض
2: حل
3: صح؟
2: حل
3: إيه. فداخلين يعني كل ولي أمر كل ما جاي يتحدث يقول السلام عليكم، معكم فلان الفلاني مدير إدارة جلالة، إيش دخلني شغلك يعني، إيش دخلني معكم فلان يعني
2: رئيس كذا
3: سي اي او الشركة، وش دخلني، أنت جاي تناقش موضوع طفل زين عن مدرسة الإنجليزي غيره، وش دخلني منصب
2: انا فلان
3: اللي اقصد انها يعني تعدت هالماديات لتدخل الى مجالات ما لها علاقه وما لها صله، واصبح يعني في جزء كبير من الناس يقيمون بهالماديات.
2: ارتباط الكرامه بالاحترام ارتباط اعتقد ظاهر وبين للجميع.
0: اللهم بك اصبحنا،
1: بك اصبحنا،
0: بك اصبحنا، اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا أفاضل، وحيا أهلا بمشاركاتكم وإثرائكم، وهاتوا لنا من القصص، من المواقف، من الأفكار اللي تمر عليكم في موضوع حفظ كرامة الناس. وهذا لا شك يعني إذا تطرقنا لموضوع من المسؤول، كل إنسان مسؤول عن حفظ كرامة نفسه وغيره، التشريعات في الجهات الحكومية والخدمية في موضوع كرامة الإنسان والحفاظ عليها مهمة، وبلا شك هي محل تقدير وتوجيه كبير من القيادة الرشيدة. نروح لمتصل جديد من بيشة. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: هلا والله بعبد العزيز، حياك
4: الله، صبحكم الله بالخير. المهندس عبد العزيز سعيد الغام.
2: لو سمحت المهندس.
3: طبعا لا تعد ترى المهندس حالة خاصة.
2: بالله هذا كان من أرامكو بعد أسلم.
4: الله يسعدكم إن شاء الله، يوفقكم ويسعدكم على هذا البرنامج الجميل، الجميع يتابعه من خلال البرنامج. أسلم على والدتي في جدة وأنا في بيشة، تتابع البرنامج بشكل مستمر. الله يحفظها،
2: الله يحفظها ويحميها
4: بالشفاء والعافية، جزاكم الله خير.
2: العافية يا رب.
4: الله. المشاركة اللي عندي طبعا، بس إني يعني لاحظت ملاحظة هذه ويمكنها قيلت أنا ما سمعتها. الكرامة تقريبا نوعان أو نوعين، ها نوعين ولا نوعان؟ النوع الأول اللي هو يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، وهذا يقال أنه إيش، تكريم تشريفي وإلهي شامل لجميع البشر دون استثناء، المؤمن والكافر بما الله سبحانه وتعالى وهبهم ومن عقل وفطرة وحياة حسنة وسخر لهم جميع المخلوقات وتفضيل. فلذلك سبحان الله يعني تجد حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة يوم خلق آدم أن يسجدوا لآدم تكريما لهذا المخلوق عن باقي المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني إن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه تخص المؤمن بشكل كبير، والتفاضل يكون حسب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى طبعا واسعة في جميع ما يحب الله سبحانه وتعالى نتبعه وما يكره نتركه. ولذلك منها بر الوالدين ومنها الصدقة والصلة وكل ما يمكن أن يقربك الله سبحانه وتعالى، فهذه بتكون يعني كرامة للمؤمن وتفاضل، وهذا يسمى يعني كان تكريم اكتسابي شرعي، يعني اكتسب الإنسان بما يعمله بما يهيئ.
2: جميل، جميل جدا.
4: في تكريم آخر أخص الله به سبحانه وتعالى بعض خلقه مثل الأنبياء والرسل، يعني طبعا الله يعلم إيش عندهم كرمهم بهذه بالرسالات هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن كرمهم الله
2: ممن
4: يعني فضلهم الله بالتقوى
2: يا رب العالمين.
4: الله خير على هذا البرنامج العظيم. والله يبارك فيك.
3: شكرا يا مهندس.
4: المهندس عجب.
2: شكرا جزيلا لأخي
4: المهندس. يوم يقول الأخ قبل شوية أن الواحد أحيانا يقول المنصب مثال في المدرسة معك الدكتور فلان يعني ترى والله إنها تسبب حاجة يعطيه اهتمام الموضوع شوية لأن أحيانا لو قال فلان بن فلان ما يعطيه اهتمام.
3: صح في موضعها فعلا
2: هذا في المقابلة
3: صح.
4: أيوة أحيانا يعطيه اهتمام يدري إن أنا إنسان فاهم وعارف وكذا وبناقشه وكذا لكن ما هو صحيح يعني ما هو بالأفضل الإنسان إيش.
2: لا لا خلنا أعطيك واحدة مضادة معك خالد المصري مذيع إذاعة القرآن الكريم.
4: الله
2: يعطيك العافية أخونا المهندس عبد العزيز من بيشة ما قصرت بارك الله فيك. نروح لشادي.
3: نروح لشادي. السلام عليكم
2: من الدمام.
3: السلام عليكم يا شادي.
5: يا هلا يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا ومرحبا.
2: حياك الله. وعليكم
5: السلام. معاكم المش مهندس شادي.
3: طيب
2: حلوين.
3: شادي فحسب.
5: شادي فحسب.
3: يا هلا.
5: أقول أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك في جهودكم والمستمعين. حقيقة يعني مداخلة بسيطة في مسألة الكرامة. فعلا الله سبحانه وتعالى يقول هم درجات عند الله.
3: الله أكبر.
5: الإنسان ترتقي كرامته بحسب ما يملك في ذاته من السرائر والأمور التي بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك احنا انا اتمنى لو كل واحد زي ما يحسب مصروفه ودخله وكذا يوميا يكون عنده حاسب الحسنات وسيئاته. لان يوميا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبسط يده بالليل ليتم مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتم مسيء الليل. وكم تمر علينا من الامور البسيطه الذنوب اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فما اجتمعنا بامرئ إلا أهلكناه كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل ما شعر الإنسان بنقص أو شيء في داخله من من من قلة الكرامة لذاته يعلم أن شيء بينه وبين الله بدأ يفقده فليراجع نفسه والله يرتقي أفضل ارتقاء.
2: بلا شك بلا شك. والله حديث مهم وجميل منك يا أخانا شادي من الدمام وما قصرت بارك الله فيك. يا أخي أن ينشغل الإنسان بنفسه وينظر في حاله ويحاول أن يلملم عثراته أن يقيم ويقوم حياته هذا بالفعل يرفع تقديره لذاته من ناحية النفسية وبالتالي ينعكس على حياته على سلوكه على صحته النفسية وقد حتى تصل للجسدية.
3: أي والله فعلا لاحظت يمكن أكثر من اتصال تحدث عن عزة النفس وعزة النفس واضح أنها لها علاقة يعني وثيقة بمسألة الكرامة ولعلها تكون من مرادفاتها. فتقول العرب عزة النفس تضاهي جاه الملوك. عزة النفس تضاهي جاه الملوك. جدا
2: مهم. داخلي رهيب.
3: ايه شو شلون
2: شعور داخلي يشعر به بعزيز النفس.
3: ايه فعلا.
2: انا وين انا
3: ذكرتني بقول عنترة وش يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كاس الحنظلي.
2: الله الله الله.
3: سؤالك كان مهم الصراحة وإحنا أيضا نريد من الأخوة المستمعين أنهم يشاركونا فيه اللي هو الشخص إذا لنفرض أنه لأي موقف أو موقف حرج جدا أو كبير جدا حس بإهانة كبيرة أو حس أنه فقد كرامته أو أهينت كرامته وخصوصا أمام دائرة الضيقة أمام أبناءه أو أمام زوجته أو كذا وش ممكن يصير له وبلا شك لها يعني تأثيرات كثيرة جدا يعني وقد تمتد إلى يعني قد يمتد أثرها إلى المجتمع
2: بلا شك. اي والله يا أخي في كل الأحوال هنا أحد المستمعين الكرام ذكر حال يعني قد مر على الإنسان أخونا تارك أعتقد يقول حتى الفقير يقول طبعا في البداية سبحان الله الله جعل الكرامة حق لكل إنسان حتى للمحتاج ربنا شرع وذكر في القرآن الكريم أنه حتى إذا أعطيته صدقة فلا تمن إيه؟ لا تمن عليه، احفظ كرامته صدقاتكم بالمن والأذى. هذه من ناحية. شكرا لك أخانا يا أخي. حتى من ناحية مثلا حتى المخالف للنظام المرتكب لجريمة ترى تحفظ كرامته، يعني في من ناحية حتى القبض عليه، الاحتجاز، الاقتياد، هي ليست سبهلة للموضوع أن يهان الإنسان، هي حق لكل بشر، كل بني آدم يجب أن يحترم، المخطئ والمصيب، وأن يتعامل معه حسب النظام، حسب القانون والشريعة طبعا التي تحكمنا في ذلك. فجزء لا يتجزأ ولا يسقط، قد يكون في حالات ضيقة الإنسان يخرج من طوره ومن يعني خلنا نقول من الحالة الطبيعية له، فيقلل من احترام من أخطأ، لكن يبقى أنه حق أصيل لكل إنسان.
3: صح. طيب من معنا؟ أبو مالك من الرياض. السلام عليكم يا أبو مالك.
6: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا.
6: الله يصبحكم بالخير إن شاء الله. جزاكم الخير على
3: الإنترنت.
6: الله يبارك فيك. أنا تذكرت بيت شعر للشاعر بيقول: جيتك ناقص الفلوس رجعت ناقص الفلوس وكرامة. هذا أنا بتهيألي هذا يكون منطبق مش بس على طلب المال أو الدين، يكون منطبق على حاجات كثيرة. الله يجزاكم الخير. الله يبارك فيك.
2: سلمك الله، سلمك الله يا أبا مالك. وعاد والله ما يعني أسوأها حقيقة أن الإنسان يكون في حالة احتياج وأن يكون الطرف الذي نصاه أو توجه له هذا الشخص يعني ما لم يتعامل بالشكل الصحيح معه، هو محتاج وزدت عليه فوق حاجته إهانة.
3: يا الله، جيتك وأنا ضايق وناقصني فلوس ورجعت ناقصني فلوس وكرامة. هنا أيضا ملحظ يمكن يوضحها البيت ومشاركة أبو مالك الله يجزاه خير، أنه لا تعني الكرامة أننا لن نحتاج لبعضنا البعض، والله جعل بعضنا لبعض سخرية. قدر الإمكان الشرع يحث على الاكتفاء ويحث على عدم الاحتياج لأحد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة في أحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ففيه ذم للموضوع بشكل عام، ولكن أن نعلم قاعدة أننا مسخرون بعضنا لبعض، وبلا شك نحن في مجتمع نحتاج، والإنسان يأنس بمن حوله ومحتاج لمن حوله. لكن إن حدث هذا، إن حدث وأردت أن تطلب خدمة، فتذكر أيضا أنها ليس لها علاقة بكرامتك، يعني ما يحتاج أنك تنزل من كرامتك عشان تحصل على على على خدمة أو على مساعدة.
2: صدقت.
0: الله اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس.
0: للناس
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة عاطرة بصوت القارئ عبد الله السبعاوي، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. ثواني معدودة ونذهب لتغطيتنا التالية.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية.
2: أيها الكرام، كثير من الآباء والأمهات يحرصون على أن يكون أبنائهم متفوقين في دراستهم، وهذا حق وجميل. مع كثرة الواجبات والاختبارات قد يتبادر إلى ذهن بعضهم سؤال: هل وقت الحلقة، حلقة القرآنية، يمكن أن يؤثر على مذاكرة الابن وتحصيله الدراسي؟ السؤال الأكثر أهمية: هل القرآن يأخذ من وقت أبنائنا، أم أنه يضيف إلى هذا الوقت بركة ونفع وأثر يمتد إلى دراستهم وحياتهم؟ نتعرف أكثر حول هذا الموضوع مع أستاذنا الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي لجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. السلام عليكم أستاذ عبد الله، صباحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ خالد، حيا الله أستاذ سلطان، حيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
4: سهلا، حياك الله.
2: يا مرحب. والله شوف، التساؤل الأول للأمانة يعني نتائجه على أرض الواقع يعني هي أكبر برهان. المتفوقون ما شاء الله والمتفوقات هم من طلبة، أو أغلبهم يعني من طلبة تحفيظ القرآن الكريم، لكن الهاجس اللي قد يكون موجود عند بعض الآباء، هل بالفعل الحلقة تأخذ من وقت الإنسان الطالب، خصوصا ذلك الطالب الذي الأب والأم يسخران يعني كل جهودهما لأن يكون على أفضل ما يكون في دراسته؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستاذ خالد، هذا التخوف موجود، لأن كل أب وأم يحرصون على وقت أبنائهم وبناتهم، يتمنون لهم التوفيق والنجاح، لكن القرآن الكريم في كل الأحوال لن يكون أبدا عائقا للنجاح الدراسي، حاشا وكلا. القرآن الكريم خير رفيق للطالب في دراسته في كل أموره، خير معين على النجاح، فهو لا يخسر وقتا من دراسته، وإنما يكسب بركة في وقته وتركيز في ذهنه، وسببا في التوفيق والبركة في مسيرته طوال حياته بإذنه تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كلمة مبارك هنا علينا أن نقف عندها كثيرا في هذا السياق. فالبركة ليست بالضرورة في زيادة الساعات، وإنما في الأثر الذي تتركه هذه الساعات. نحن لا نقول للطالب اترك دراستك ومذاكرتك واجلس وقت طويل في حلقة القرآن، وإنما نقول له: نظم وقتك واجعل القرآن نصيبا ثابتا من هذا الوقت. الساعة التي يقضيها الطالب في الحلقة ليست بالضرورة ساعة هي تخصم من مذاكرتك، بل كثير من الأحيان هي ساعة مستثمرة من وقت كان يمكن أن يذهب في لعبة أو في تصفح أو في النظر والاستخدام الطويل للشاشات. أضف إلى ذلك أستاذ خالد، الطالب عندما يحفظ القرآن ويراجعه فهو يمارس يوميا مهارات مهمة جدا: الحفظ، التكرار، التركيز، استحضار المعلومات، الانتباه، الاستماع، إضافة إلى نمو حصيلته اللغوية. هذه كلها مهارات يحتاجها في دراسته. لهذا نقول لولي الأمر: لا تنظر إلى الحلقة باعتبارها ساعة تؤخذ من ابنك، بل انظر إليها باعتبارها ساعة تبني فيها شيئا قد يستفيد منه هذا الابن طوال يومه، بل طوال حياته، بركة وتوفيقا وصلاحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه خيرية عظيمة مرتبطة بكتاب الله. نحن نريد لأبنائنا أن يجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة، يتفوقون بدراستهم ويعتزون بكتاب ربهم ويكبرون وهم يحملون القرآن علما وسلوكا.
2: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. أنا كنت سأقول طيب برهن على كلامك بأمثلة، ولكن أعتقد أغلب الناس يعني عندهم مثال، لكن من واقع عملكم في خيركم، ما التجارب الواقعية التي عشتموها؟
3: بالتأكيد أستاذ خالد، التجارب الواقعية والله كثيرة جدا وأبلغ من الكلام. في خيركم الذين نماذج كثيرة لطلاب جمعوا بين القرآن والتفوق، لم يكن القرآن يعني يعوق أمام طموحاتهم، بل كان رفيق لهم في رحلتهم التعليمية حتى حققوا المراتب المتميزة في مجالات متعددة. من القصص المؤثرة، في أخوين حسن وحسين كانوا متفوقين في مرحلتهم الثانوية، حصلوا على نسبة تجاوز 95، دخلوا الجامعة، أولياء الأمور كانوا يعني مترددين أن يوقفوا حلقتهم حتى يستمروا في التفوق، وظنوا أن التوقف عن الحلقة والتفرغ للدراسة سيعيقهم، لكنهم اكتشفوا مع الوقت أن التحدي ما كان في الحلقة بل كان في إدارة الوقت وتنظيم اليوم وتحقيق التوازن، فأعادوا ترتيب أولوياتهم الحمد لله، واستعادوا علاقتهم بالقرآن، وأدركوا أن النجاح لا يحتاج إلى حذف ما ينفعهم بل إلى أن يحسنوا ويديروا مسؤولياتهم. هذه القصة طبعا تفوق الطلاب وأصبحوا من النماذج المتميزة في جمعية خيركم
2: ما شاء الله.
3: الآن نقول لهذه القصة أنها لا أن الحلقة هي لوحدها لا تصنع التفوق، بل أن تركها يمكن يؤدي إلى التعثر، لأن العلاقة مع القرآن هي علاقة رفعة، وفي خيركم نحرص على مساعدة أبنائنا وبناتنا على تحقيق هذا التوازن من خلال أوقات ومسارات متنوعة تتناسب دراستهم وظروفهم. رسالتي للأب للأم ليست أن القرآن كم سيأخذ من وقت ابنك، بل كيف تستثمر وقته فيما ينفعه. فالقرآن ليس القرآن ليس هو عبئا نضيفه إلى حياتهم، والله إنها بركة تضيف إلى أعمارهم معنا وأثرا.
2: جميل. نختم أستاذ عبد الله بمشروع من مشاريعكم المميزة، ألا وهو مشروع كفالة الأجزاء. لو تعطينا يعني سير هذا المشروع، ما وضعه الحالي، وكيف ممكن يستطيع كل مستمع أن يساهم فيه؟
3: بوركت يا أستاذ خالد والمستمعين، كفالة الأجزاء هي فرصة جميلة لكل من يريد أن يكون له سهم في تعليم القرآن في خيركم. نحن نحفظ أكثر من 260 ألف جزء قرآني في العام. من هنا يأتي أهمية هذا المشروع، حيث يستطيع المساهم أو المحسن أن يكفل جزءا من القرآن لطالب، ويسهم بذلك في رحلة تعلمه وحفظه لكتاب الله. كفالة تحفيظ الجزء الواحد ب199 ريال، وكفالة خمسة أجزاء ب995 ريال، وكفالة 15 جزءا بنصف ختمة ب2985، وكفالة ختمة كاملة 30 جزءا ب5970 ريال. نحن لا نتحدث عن أرقام بل عن حروف تتلى وصدور تعمر وأجور تتضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله كان له أجرها ما تليت. ليتخيل معي المستمع والمستمعة الكريمة أنها تكفل جزءا، ثم يأتي طالب يتعلمه ويكرره ويحفظه أو يقرأه في صلاته أو ربما يعلمه لغيره لأبنائه. كم من الأجر يمكن أن يمتد من مساهمة بسيطة قدمت اليوم. هذا من أجمل أبواب الصدقة، أن يكون لك أثر في كتاب الله، وأثر يمتد مع كل آية تتلى وتحفظ وتراجع. لمن أراد أن يشارك ويساهم معنا في هذا الخير العظيم أو يتعرف على تفاصيل المشروع، بإمكانه أن يتواصل معنا في جمعية خيركم عبر موقع خيركم باسم جمعية خيركم في جميع منصات التواصل، أو من خلال حساباتنا في جميع البنوك باسم جمعية خيركم تحفيظ القرآن الكريم بجدة، أو التبرع مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني qjstore.org، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 92001670. هذا الرقم فيه واتساب، وكل المعلومات التي ذكرتها مثبتة في جميع منصات التواصل الاجتماعي. أدعو كل مستمع ومستمعة وكل أسرة تستطيع أن تساهم، لا تفوت هذه الفرصة وأن تجعلها نصيبا من هذا الخير. فرب مبلغ صغير هو عند الله عظيم، ورب صدقة لا يلتفت إليها الإنسان تكون سببا في بركة عظيمة في دنياه وإخوته وآخرته، وصلاحا في نياتهم وذرياتهم. نسأل الله يجعل ما نقدم وتقدمون في ميزان الحسنات، وأن يبارك لنا وفي أموالنا وأبنائنا وأعمارنا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقات أبنائنا وبناتنا، وأن يوفقهم في دراستهم، وأن يحفظ لنا وطننا وأمننا وجنودنا، وأن يجعلنا في هناء ورخاء دائمين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الكريم الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات ومتحدث الرسمي لخيركم، فشكرا جزيلا لكم.
3: عفوا جزيلا.
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
6: ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك. ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
7: 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8 نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية الملك، وزارة الحج تنظم النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج بجدة في نوفمبر.
8: ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي.
2: وزير الطاقة يقول إن المملكة تمضي في برنامج وطني لاستكشاف موارد اليورانيوم.
8: اعتداءات إرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
2: الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وأوزباكستان يدينون بشدة الاعتداءات الحوثية على المملكة.
8: وزير المالية يؤكد إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة يعكس تقدم السوق.
2: بالمنتدى الصناعة السعودي في جدة يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال.
8: إكسبو الرياض توقع اتفاقية لتنفيذ قرية إكسبو بقيمة 3 مليارات و200 مليون ريال.
2: بمشاركة 51 جهة انطلاق تمرين استجابة 25 اليوم بالمنطقة الشرقية.
8: دوليا القوات المسلحة اليمنية تستعيد مناطق كانت ميليشيا الحوثي قد تسللت إليها غربية تعز.
2: وفي الخبر الأخير ارتفاع حصيلة أيبولا إلى 3500 حالة وفاة في الكونغو الديمقراطية.
8: كان هذا موجز 8 صباحا قدمناه لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
5: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا إلى هذه التلاوة بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس، وعدنا لكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم، أهلا بمن انضم إلينا الآن. ما زال حديثنا معكم عن كرامة الإنسان.
3: من أنت؟
2: معكم خالد المصري وسلطان الربيع
3: وعبد الرحمن المحزري منفذا، ويسعد باستقبال صلاتكم على 011-405-2-999. طيب،
2: قلت أنت النتائج لشخص يشعر أن أهينت كرامته أو خسر كرامته، وذكر أن بلا شك لها تأثرات كثيرة. أشوف أنه من أنها من أهم أسباب الحقد. في ناس كثيرين، عرفت، اللي مثلا يطلع من بيئة عمل وهو حاقد عليهم، اللي يطلع من علاقة وهو حاقد على الطرف الثاني. غالبا سبب الحقد هذا أنه صارت مواقف يشعر أنه مست كرامته أو أهينت كرامته،
3: في ضغينة تصير
2: ويظل محتفظ بها، ويظل ربما بعض الشخصيات يعني ينتظر الفرصة ليرد هذا الدين. في جانب أيضا، ولو أنت كتبت الآن مثلا كرامة الإنسان أو عزة النفس في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ستلحظ أن أغلب المواضيع والمقاطع التي تظهر لك كلهم يتكلمون عن العلاقات، وخلينا بشكل أدق العلاقة بين الرجل والمرأة. غالبهم يتكلمون كذا. فإحنا نقول على مسألة الكرامة، يعني إذا هي بين الزوجين فالمسألة سهلة ويسيرة، وربما كثير منها يعني تقريبا أقرب علاقة يعني أنت قد تدخل فيها. لكن احنا نتحدث ايضا لعلها وصايا لمن يعني يدخل في علاقات في خارج اطار الزواج، علاقات غير شرعيه، وهذا ما يحصل فيه كثيرا. يعني هذا انه غالبا لما يصير فيه انفصال بينهم او انتهاء العلاقه، من الاشياء التي تدخل الشخص الاخر في ازمه نفسيه موضوع الكرامة. هذا يشعر أنه يعني يقعد يتحسر ويتندم، معقولة هذا الشخص اللي أنا جلست أطارده سنين، هذا الشخص اللي ذليت نفسي عشانه، هذا الشخص اللي كذا كذا. فالحالة التي يدخل فيها بعد هذه العلاقة من أهم أسبابها يعني ناقم على نفسه أنه أهان كرامته من أجل هذا الشخص.
3: وهذا يمكن يعني تطرقت لموضوع بين الرجل والمرأة في موضوع الكرامة. وش عندنا اتصال؟ التغطية. نتناقش فيه بعد التغطية.
2: ذكرتني ببيت على هذا الموضوع.
3: أقول.
2: يقول: أنا أصون كرامتي قبل الهوى، ولتفعل الأشواق بما تفعل.
3: الله الله.
0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
1: تغطية.
0: تغطية.
3: حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام. حديثنا في هذا اليوم عن احتفال الدول العربية باليوم 15 في سبتمبر بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي جاء هذا العام تحت شعار: استثمارنا في الأرصاد الجوية استثمار في مستقبل آمن. ولتسليط الضوء على أهمية الأرصاد الجوية في تعزيز السلامة والحد من مخاطر الجوية وحماية الأرواح والممتلكات، معنا في هذه اللحظات الأستاذ حسين القحطاني، متحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد. أستاذ حسين، السلام عليكم وصباح الخير.
5: عليكم السلام، صباح الخير للجميع.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ حسين.
3: طيب، يعني هذا اليوم العربي للأرصاد الجوية، ما أهميته؟ ما هي أهدافه التي وضعت تحت الشعار استثمارنا في الأرصاد الجوية استثمار في مستقبل آمن؟
5: نعم، بلا شك أن هذا اليوم يأتي تجسيد لأهمية الأرصاد الجوية في العالم العربي، ودورها في حماية الأرواح والممتلكات، وأيضا أهميتها في الإدارة العامة لبرامج التنمية وأيضا البنى التحتية. اليوم الأرصاد ليست مرتبطة فقط بإطار معلومات الطقس للمجتمع، ولكن هي ترتبط أيضا في إدارة أو جزء من الأعمال المرتبطة ببرامج التنمية والمشاريع التنموية المستقبلية، وجود البيانات المناخية هي اليوم جزء لا يتجزأ من هذه المشاريع والحفاظ عليها للمستقبل. اليوم حقيقة يعني نلاحظ حجم التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وما مدى ارتباط بيانات ومعلومات الطقس بهذه الظواهر الجوية وعلاقتها بأهمية استدامة المشاريع. ولذا نلاحظ أن هذا اليوم الذي يصادف 15 من سبتمبر من كل عام جاء بعنوان ركز على الاستثمار في الأرصاد الجوية كجزء لا يتجزأ من برامج التنمية المستدامة، وأيضا الحفاظ على مقدرات الدول المستقبلية.
3: جميل. طيب كيف تسهم الأرصاد الجوية في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلام؟
5: بلا شك أن اليوم الأرصاد جزء لا يتجزأ من إدارة الأزمات والكوارث والحفاظ على الممتلكات وأيضا سلامة الأرواح. يعني اليوم الكل يشهد حجم المتغيرات الظواهر الجوية الحادة. اليوم هناك مصطلحات يعني تطلق من المنظمات الدولية، خاصة منظمة الأرصاد العالمية التي تعتبر مظلة العمل الأرصادي في العالم تحت عنوان التطرف المناخي. هذا التطرف المناخي الذي أصبح اليوم مشهد يومي نشاهده في دول العالم. بالأمس لاحظنا حجم الفيضانات التي أثرت، درجات الحرارة العالية التي مرت على كثير من الدول التي لم تشهدها من قبل. كل هذه الأمور هي ترتبط بشكل مباشر ببيانات الأرصاد والبيانات المناخية، والحمد لله نحن في المملكة نسير بشكل كبير في هذا الجانب، ولدينا من القدرات اليوم التي تسهم بشكل فعال في حماية الأرواح والممتلكات بعد مشيئة الله تعالى.
2: نعم. طيب أستاذ حسين، كيف تسهم الأرصاد أو يعني كيف يسهم هذا مسألة الأرصاد ومناسبتها هذه في أهمية متابعة التنبهات والتحذيرات الجوية من المصادر الرسمية؟
5: نعم، نحن في المركز الوطني للأرصاد في المملكة لدينا شعار منذ 2019 هو أن الأرصاد جزء لا يتجزأ من مناشط الحياة اليومية، وشعارنا هو نحيطكم بأجوائكم. اليوم نحن نسعى من خلال هذه المناسبات إلى رفع مستوى الوعي، إلى تثقيف المجتمع بأهمية أن تكون بيانات ومعلومات الأرصاد هي جزء من أجندة كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية منذ بداية يومه في صباح اليوم. أن تكون معلومات الطقس هي جزء من هذه الأجندة للتعرف على الطقس وأبرز الظواهر الجوية المحتملة وكيفية التعامل وكيفية معرفة مصادر هذه المعلومات والإنذارات وكيفية التعاطي معها واختيار الزمان والمكان المناسب حفاظا على سلامتي. اليوم لا يمكن أن نربط الأرصاد فقط بالسلامة وحماية الأرواح والممتلكات أو المخاطر. اليوم لابد أن تكون الأرصاد هي جزء من مناشط الحياة، لأنها ترتبط بالصحة العامة، ترتبط بحتى الجانب النفسي للشخص. عندما تكون الأجواء لطيفة وجميلة تنعكس إيجابيا على نفسية الإنسان، وعندما تكون الأجواء يعني متعكرة، عندما تكون هناك عواصف يعني أتربة مثارة تؤثر على الجانب الصحي. ولذا اليوم الأرصاد هي جزء من مناشط الحياة، هذا الشعار الذي أخذه المركز الوطني للأرصاد على عاتقه. نعمل من خلال هذه المناسبات العربية والدولية وأيضا المناشط الذي يقوم بها المركز الوطني للأرصاد سواء مع الوزارات المعنية أو عبر برامج التوعية العامة. هدفها الرئيسي أن نصل إلى مرحلة أن تكون الأرصاد الجوية هي جزء لا يتجزأ من مناشط الحياة في المجتمع السعودي.
2: يا سلام.
5: ونحن اليوم في المملكة العربية السعودية نرتبط بشكل كبير بمعلومات الطقس، وهي مفتاح حتى مجالسنا. عندما نلتقي في أي مجلس أو أي مناسبة يكون الطقس هو مفتاح الحديث.
2: أيوة والله، دائما
5: عادة جاكم مطر، جاكم خير، جاكم شيء.
2: صح. نعم فعلا. وش أبرز السلوكيات التي يجب على المجتمع اتباعها عند صدور تحذيراتكم؟
5: بلا شك أولا أنا يعني لابد أن أشير أن هناك يعني زيادة في مستوى التثقيف والوعي لدى المجتمع السعودي بشكل كبير، ونحن لدينا مجتمع مثقف وواعي. لدينا بعض الأخطاء البسيطة التي يتعامل معها القطاعات المعنية، خاصة ما نلاحظه من التعامل مع مجاري السيول وغيرها يعني، ولكنها انخفضت حقيقة بشكل كبير. لدينا حقيقة مجتمع واعي جدا ومتلقي للمعلومة وقارئ ومتابع، مستوى يعني الوعي لدى المجتمع السعودي يزداد بشكل كبير في التعامل مع الظواهر الجوية، خاصة وأن اليوم هذه المعلومة أصبحت متوفرة بشكل كبير. لو عرفنا أن اليوم المركز الوطني للأرصاد يوفر هذه المعلومات من خلال أكثر من 16 خدمة تعمل على مدار الساعة لتوفير كافة المعلومات ولجميع شرائح المجتمع، سواء كان عبر وسائل الإعلام المختلفة أو التطبيقات التي أطلقها المركز أو بلغة الإشارة أو يعني الأعزاء علينا من ذوي الإعاقة، هذه المعلومات اليوم تصل بشكل وافر. أيضا القطاعات الحكومية المعنية بالتعامل الميداني مع الظواهر الجوية يقومون بدور مميز في رفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات المناسبة. ما ندعو له اليوم في المركز الوطني للأرصاد أن تكون تعليمات وإرشادات الجهات المختصة والبيانات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد يعني تؤخذ بمحمل الجد والتعامل معها في هذا الجانب.
2: نعم، الله يقويكم وجهودكم طيبة في الجانب التوعوي والتثقيفي. شكرا جزيلا لك أستاذ حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد.
5: شكرا جزيلا،
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ محمد المروتي، جزاه الله خيرا.
3: ومرحبا بكم من جديد يا كرام، وما زال حديثنا معكم عن كرامة الإنسان. ونسأل الله أن يحفظ لنا ولكم الكرامة، وأن لا يضطرنا بأقداره سبحانه إلى موقف يفقد الإنسان فيه كرامته أو جزء من كرامته. يعني تعرفون سبحان الله صروف هذه الحياة، وربما ترون في بعض الأحداث ممن حولنا أو في أي مكان في العالم ما قد يحدث من قوة قاهرة، قد تضطر الإنسان لأن يفقد شيئا من كرامته أو يفقد كل كرامته ربما في مواقف صعبة. فنسأل الله أن يعني لا يضطرنا لمثل هذا.
2: أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان وحسنه الألباني والنووي. هذا حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وفي رواية: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. وهذا له صلة بموضوع اليوم عن كرامة الإنسان، موضوع الضرب، موضوع الإيذاء، موضوع الانتهاك، هذا الانتهاك الجسدي للمرأة للطفل، وفي أحيان تكون للرجل، لكن بحكم الضعف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفين، يعني كمقارنة جسدية، قوة الرجل مقابل ضعف المرأة وكذلك الطفل الصغير. وهذا يجرنا كذلك إلى العلاقة بين الزوجين، نتكلم عن العلاقة الأبوين مع أبنائهم وبناتهم. في كثير من أو في بعض الأحيان، أساس ما نقول كثير، نستسهل الضرب، ما جاز لك شيء، خرجت عن طورك اضرب. وضرب كذلك يكون درجات، وبعضه يوصل إلى المشفى والمقبرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل ما ذكر أحد المستمعين في موضوع الحماية من الإيذاء وإنشاء تنظيم خاص ومركز مختص بمثل هذا، وبلا شك أنه يد تمتد لتضرب، هل هذا الكسر يعني يرتق من جديد؟ هل هذه الشروخ التي قد تحدث في نفسية الإنسان الذي يضرب يمكن ترميمها وأن يعود الإنسان صلبا وبنفس رضية سوية بعد ذلك؟ قد يكون هناك تفاوت بين الناس في مثل هذا، لكن أمره جلل وخطير من الناحية النفسية.
3: أي نعم فعلا يا خالد. والله ناخذ معنا مين؟ أبو محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا.
4: كيف حالك يا سلطان؟ طيب
3: الله يخليك. أهلا ومرحبا.
4: كيف حالكم؟ طيبين.
3: الله يبارك فيك. أهلا وسهلا.
4: وخالد كيف حاله؟ طيب اللي جنبك؟
2: والله خير يعني. الله يرضى عليك. أهلا وسهلا.
4: كيف حالك يا خالد؟ طيب
2: خير، الله يجعلك خير يا رب.
4: الله يحفظكم. والله موضوع شيق وموضوع صراحة جميل عن كرامة الإنسان. أنا أشوف أنا إمام مسجد في حديقة على البحر.
2: السلام.
4: في نعم على البحر نفسه،
2: في ينبع.
4: إيه في ينبع. وطبعا المسجد والحديقة فيها عمال من البلدية. أيوه. كثير من الناس إهانات عليهم، ينادونهم بألفاظ صراحة ما أقدر أقولها في لكم، وأنتوا اللبيب بالإشارة يفهم.
2: طيب حلو،
4: هذا واحد. ثاني، أنا طبعا في البلدية كنت، وفي المياه قسم البلدية كنت مدير خدمات عامة برضو تبع العمال والعمال، يعني حوالي 20 سنة،
2: ما شاء الله،
4: يعني خمسة مراحل من المقاولين. كثير بعض المقاولين كذلك يهينوا هذولا ليأتون من برا ويخدمونا، أصلا هم يخدمونا بنظافة وفي المكاتب أو في خارج المكاتب، هم يخدمونا أصلا خدمة، فهم أشوفهم سبحان الله.

0: في إهانات.
1: الله المستعان.
2: الله يجزاك خير والله على هالتنبيه. وفعلا يعني هذا باب أيضا كبير جدا اللي هو مسألة العمالة أو بشكل عام يعني أي شخص يعمل تحت يديك، حتى نقول للمدير الموظفين بعضهم يعني يمكن شخص محتاج لقمة العيش وخلاص، وهذا ضامنه ومتعلق بهالوظيفة، وربما أيضا هو في شخصيته يعني ها يقبل شوي إنك يعني تيجي عليه
1: تضغط
2: يعني
1: عليه.
2: فاستنقاص من الكرامة أعتقد أنه يعني شخص يستهوي أن يستنقص من كرامة أحد، أعتقد عنده مشكلة نفسية. العمالة صورة أوضح،
1: إيه، لأنه إيش يقول لك هذا بيشتكي لمين؟ إذا اشتكى حأفصله، فيخاف المسكين اللي تلاقيه متغرب ومتعني ويأخذ يعني مئات يسيرة، ويعني يقبل على نفسه وقد يعيش في لحظات الله أعلم بها، فالله المستعان. طيب نروح لفادية. السلام عليكم.
3: أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختنا الكريم، تفضلي.
3: أنا الموضوع ما جدا حلو، بس أنتوا يعني تبالغوا في هذا الشيء، يعني الفرق بين الكرامة وبين عزة النفس. وبعدين أنا عندي ملاحظة.
1: قولي.
3: يعني بين الأم والأب وبين الأخوان والقوات والأصدقاء المقربين، يعني أحب بيناتهم ما في كرامة بيناتهم.
1: إيش تقصد ما في كرامة بيناتهم؟ لأنه الناس أحيانا ما تفرق يعني أحيانا
3: لا يعني الواحد في مثل أمي كانت تقول الله يرحمه، إن عاتبته كبرته، إن أهملته قتلته، يعني جهلته. فالواحد يكون في عنده فن التغافل،
1: صح،
3: يتجاهل ويتغافل، ما يقدر يقع على كل شيء،
1: صح.
3: ويعني الواحد يسمع ويطنش. أنا حصل لي يعني هذا الشيء، أنا يعني من طبيعتي يعني كنت إيش أساعد الناس وكذا وكذا. فسمعت من أقرب الناس لي يقولوا ما في فادية هبلة، فادية يعني غبية، تروح تأتي كذا كذا كذا.
1: أيوة.
3: أنا سمعت هذا الكلام ما لحد يومنا هذا، ما رحت أنا عتبتهم، سمعت وطنشت غفلت.
1: يعني هم قراب لدرجة إنه ما يحتاج نسوي مشكلة أساساً. أو إني أوقف عند كل كلمة.
3: أيوة. مثلاً أقول لأنت يا فلانة قلت يصير المشكلة كبيرة، ويتدخلوا الأخوان و خلاص أنا سمعتها وبلعتها وطنشت.
1: واحد يتغاضى في كثير أحيان، يكون فائدة التغاضي أكبر بكثير.
3: أيوة. يتغافل يتجاهل، يعني الكرام حلوة بس الواحد إيش ما في يعني بين المقربين والمصدقين.
1: صح صح صح، واضح كلامك أختنا الكريمة فادية، وجزاك الله خير ما قصرتي. ويصير أحيانا يا أخي في المنزل مثلا تجد مثلا رفع في صوت أحيانا، فيجي الطرف الثاني أنا ترفع صوتك علي ولا بالعكس وكذا، مشي. الحياة أبسط وكذا، خصوصا أتكلم بين الأزواج، بين الناس اللي الأقرباء جدا، المفروض ما نقف عندها ونعطي الموضوع أكبر من حجمه. تقول لا أنت كذا دوست لي على طرف،
2: صح،
1: ولا هنتني وهنت كرامتي، لا مو صحيح.
2: صح والله، جدا جدا مهم هذا التفريق. ويمكن شكرا للأخت فادية، بس يمكن إذا تذكر لما دخلنا في هالموضوع قلنا مثلا أنه بين الزوجين الموضوع، لا الموضوع أيسر وأسهل.
1: صح صح.
2: وأسهل بكثير. وأعتقد أيضا هنا يعني دخلنا في نقاط تماس بين الكرامة وبين الاحترام. أعتقد أن الاحترام يبقى شيء يعني أساس مهما كان، والكرامة تختلف مفاهيمها من شخص إلى آخر، تختلف مستوياتها. يعني مثلا بيني وبين والدي، بيني وبين ولدي، بيني وبين شخص ما بيني وبين إلا مجلس واحد يعني التقينا، أعتقد أنها يعني فيها تفاوت. وأيدك على هذا أنه ما نكون حساسين كثير، وإن كان شوف في شيء يعني عارف لما خصوصا في بعض الناس يعني قناص في أن يصل إلى نقطة في داخل ذاتك يعني يعورك يعني يوجعك. وهي تقول أنه يعني تقول صار موقف من زمان طيب، وأنهم قالوا لي كذا وكذا وأنا بلعتها وخلاص ومشيت. يعني هذا من نبلك ومن رقيك، لكن يعني أنا أوجه الآن الكلام لك يا خالد،
1: ما لي علاقة.
2: طيب
1: أسلم يا أمزح معك كم اليوم.
2: مهما كان هي بشر،
1: صح،
2: هو الموقف تراه يعني ما يطير في الهواء، هو يا يطلع بتصرف يا يدخل جوا ويبقى يخزن في غرفة مظلمة في الذاكرة. يعني قدر الإمكان أنه ما يصير أحسن.
1: طبعا طبعا لكن كلنا نخطئ يعني، وبنو آدم خطاؤون، فلذلك إذا لم نتغافل خصوصا مع الأقرباء مع الدائرة الضيقة
2: صح
1: نعيش في جحيم لن يصفو لك أحد.
2: وأنا قلت أنه لو تلاحظون في وسائل التواصل الاجتماعي بتلاحظون في مبالغة حتى أدخلوها إلى مسألة الكبرياء، لأنه إذا تضخمت خلاص صارت يعني صارت كبرياء.
1: من عندنا يا عماد؟ السلام عليكم.
0: هلا وغلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صبحكم الله بخير يا خالد. أنت سلطان الربيع، أنت الاثنين، أنت الاثنين سلطان ربيع، وتشكلون في فريق رهيب رهيب جدا للغاية والله.
1: الله يسعدك.
0: يعني أنت إضافة اليوم أي إنسان يتابعكم ويسمع كلامكم.
1: الله يحفظكم
0: ان شاء الله.
1: تسلم على الكلام الجميل. الله يسعدك.
0: انت حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله.
2: وش تقول في موضوع الحلقه؟
0: اولا الحمد لله على كل حال، انا من ذوي احتياجات خاصه، يعني يمكن تفهموا كلامي او ما تفهمون، لكن
1: واضح واضح
0: يا حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله.
1: امين اجمعين. سلامك الله.
0: المفهوم الاساسي، القيم الذاتيه الكامله ليست صفة مكتسبة تمنح أو تنزع بناء على وظيفة أو ثور أو ثروة، بل هي حق أصيل يولد به الإنسان لمجرد كونه إنسان.
1: أي والله.
0: الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان خلقه فضلا على جميع المخلوقات، لأنه ليش؟ لأن يعبد الله، يعبد الله فقط، لأن يعبد الله هو مكرم. أسأل الله العزيز ينفقنا الكل خير وأن يعين على ما يرضى الله
2: سبحانه. الله يجزاك خير. مشاركة طيبة. الله يجزاك خير ويبيض الله وجهك. ويمكن عشان ما يسرقنا الوقت نود أيضا تنبيه إلى، يعني ربما ذكرنا بعض المواضيع، فنؤكد أيضا على حفظ الألقاب، ونؤكد على يعني حفظ إعطاء الناس مكانتهم وأقدارهم، وإنما يمكن ذكرنا بعض الأمثلة في سياقات أخرى، يعني ذكرنا في سياقات أنه يعني ما تكون لها مناسبة، فلكل أحد تقديره واحترامه.
1: بلا شك. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، ويقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ويقول جل في علاه ولا تنابزوا بالألقاب، ويقول جل في علاه ولا يغتب بعضكم بعض. كلها إشارات مهمة في هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحفظ كرامتنا وكرامة المسلمين والناس من حولنا. كل الشكر والتقدير لكم يا كرام على حسن المتابعة وجمال المشاركات والإطلالات البهية البديعة. الملتقى بكم غدا يتجدد في حلقة طبية معي بحول الله والدكتور عبد الله بن زيد المشاري. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. في أمان الله.
4: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
4: ناهضين لتحقيق الأحلام،
5: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
4: فالسلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: اللهم
5: بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا. علوم

0: علوم القرآن
1: المكي والمدني. هذا الموضوع يدرس جوانب الظروف العامة التي أحاطت بنزول القرآن، وليس قاصرا على ما يدل عليه ظاهر العبارة من تقسيم القرآن إلى مكي نزل بمكة أو مدني نزل بالمدينة. وقد اهتم العلماء بمعرفة المكي والمدني، فنجد أعلام الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان والمكان، وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع يستند إليه الباحث في معرفة أسلوب الدعوة في مختلف العصور والأمكنة وألوان الخطاب والتدرج في الأحكام والتكاليف.
0: علوم القرآن.

0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

والله أعلم بأعدائهم.

باب السبت، وكان أمر الله مفعولا.

ألم تر إلى الذين يزكون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
5: شرح عمدة الأحكام،
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع المستمع أبو ليلى من جدة، يقول: أحيانا أشعر أن قلبي يتقلب بين الإقبال على الطاعة والفتور عنها، فهل هذا علامة على ضعف الإيمان لدي؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة وإعانة على الطاعات. وبعد، فالنفس البشرية لها صفات، فمن صفاتها الإقبال والإدبار، فهي تقبل على بعض المعاني التي تدبر عنها في زمان آخر. ومن هنا فإن المؤمن يستشعر بإقبال النفوس على الطاعات، ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. وهكذا يتذكر الإنسان بإقبال النفوس على الطاعات. ومن هذا المعنى يستشعر الإنسان أن النفس البشرية تؤثر عليها عدد من المؤثرات التي ينبغي به أن يجعل هذه المؤثرات تؤثر عليه بالخير لا بالشر. ومن أمثلة ذلك مثلا المصائب، فإن المصيبة التي ترد الإنسان يكون لها أثرها في النفس، وبالتالي تكون النفوس متفاوتة في استقبال هذه المصائب، فإن بعض النفوس إذا جاءتها المصيبة ذكرتها بالله جل وعلا، وكانت سببا من أسباب الإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، بينما نجد أناسا آخرين إذا أصابتهم المصائب كان ذلك من أسباب تسخطهم وإقبالهم على شيء مما يلهيهم وينسيهم هذه المصائب من معاصي الله جل وعلا. ومن هنا فعلى الإنسان أن يحرص على أن يجعل كل قضاء يأتي إليه من أسباب عونه على طاعة رب العزة والجلال، فيتفكر في ما يرد إليه من أقدار الله ومن مؤثرات تؤثر على نفسه، ليكون ذلك من أسباب إقباله على الطاعات. وهكذا يستشعر الإنسان أن الله جل وعلا قد جعل هذه الحياة محلا للطاعة لا محلا للمعصية. ومن هنا فإن العبد المؤمن ينبغي به أن يعالج نفسه، ومعالجة النفس لها طرائق متعددة، فمن معالجة النفس أن يواظب الإنسان على دعاء الله جل وعلا في كل أوقاته، بأن يجعل نفسه مقبلة على طاعة الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما سأله مرافقته في الجنة علمه بعض الأدعية، فكان من تلك الأدعية أن يقول في دبر الصلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، فيكون هذا من أسباب صلاح نفسه وإقبالها على طاعة الله جل وعلا. فمن المعلوم أن القلوب بيد رب العزة والجلال يصرفها كيف يشاء، ومن هنا فإن المؤمن يلتجئ إلى الله ويسأله سبحانه أن يجعله ممن يقبل على طاعة الله جل وعلا. ومن الأمور التي تكون لها تأثير في النفوس أن يقلب الإنسان نفسه بين أنواع الطاعات، فإن الله جل وعلا قد فتح للإنسان أبوابا متعددة من أبواب الطاعة، فإذا أغلق عليه في باب ووجد نفسه تحجم عن ذلك الباب وفد على باب آخر من أبواب طاعة الله جل وعلا، ليكون هذا من أسباب صلاح نفسه ومن أسباب إقباله على طاعة رب العزة والجلال. فإن الطاعات مختلفة المعاني متفاوتة الدرجات، فمنها طاعات بدنية، ومنها طاعات مالية، ومنها طاعات قلبية، ومنها طاعات لسانية. ومن هنا فإن المؤمن يقلب نفسه بين أنواع طاعة الله جل وعلا، ليكون هذا من أسباب إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأمور التي تجعل الإنسان يستعمل أوقاته في طاعة الله ولا تؤثر عليه تلك الصفات النفسية التي قد تعيقه عن طاعة رب العزة والجلال، أن يختار بيئة صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا. فإن النفوس متى وجدت أهل الطاعة يقارنون الإنسان في حياته، كان ذلك من أسباب تشجع النفس على طاعة الله والإقبال على أنواع العبادات بما يرضي رب العزة والجلال. ومن هنا فإن النفس البشرية إذا كانت في بيئة صالحة أقدمت على طاعة الله جل وعلا، لأنها تجد من المنشطات ما يحثها على أنواع الطاعة. هكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يستمر في طاعة الله جل وعلا أن يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، وسؤال الله لجميع أعماله وجميع أقواله، حيث يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا فيسأله عن جميع ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا من الأمور التي تجعل الإنسان يستعمل حياته في الخير أن يجعل الحسنات التي يقدم عليها متكاثرة متعددة. فإن المؤمن يعلم أن الله جل وعلا من فضله وإحسانه جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بمثلها. ومن هنا فإن المؤمن حينما يستشعر هذا المعنى يكون هذا من المحفزات التي تحفزه على طاعة الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق على العبد أن يستكثر من هذه الخيرات، فإنها طريق إلى رضا رب العزة والجلال. ومن القواعد الشرعية أن الله جل وعلا يجعل من معينات العبد على الطاعة أن يكون مقدما على الطاعة، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن هنا فإن المؤمن حينما يستشعر هذا المعنى يكون هذا من أسباب إقدامه على طاعة الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له عن رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فألام هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك، كما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وهكذا حينما يستشعر الإنسان أن هذه الأوقات التي يفتر فيها عن طاعة الله جل وعلا من الأسباب التي تجعله لا تعلو درجته عند الله ولا ترتفع مكانته عند رب العزة والجلال، يجعله ذلك يقدم على الخير والطاعة ويبتعد عن المعاصي. وفي لفظ من ألفاظ هذا الحديث أنه قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا في طاعته بما لا يدخل عليه السآمة والملل من تلك الطاعات. فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له عن مولاة أنها تقوم الليل وتصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. ومما يؤكد عليه في هذا الباب ويعين على معالجة ما في النفوس من هذه الفترات أن يحرص الإنسان على تلك الطاعات التي تقل أعمالها ويكثر ثوابها، فإن الله جل وعلا مايز بين الأفعال والطاعات ولم يجعلها على درجة واحدة، والطاعات

0: علاجات لتكون سببا من أسباب صلاح أحواله في دنياه وفي آخرته، فيكون هذا من أسباب الخير. وقد ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. ومن هنا فإن المرء يجتنب أن يكون عمله للخير والطاعة مشهورا بين الناس، فإن ذلك من أسباب جعله يفتر عن هذه الطاعات ولا يقبل عليها مرة أخرى. فإخفاء بعض أعمال الإنسان التي يطيع فيها ربه وعدم إظهارها من أسباب استمراره على طاعة الله جل وعلا. هكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يداوم على الطاعة ويستمر عليها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن الذكر له الآثار الحميدة، فمن آثاره طرد الشياطين التي يكون لها أثرها السيء في الوسوسة في قلب العبد بما يجعله يصد عن طاعة الله جل وعلا، كما أن لذكر الله جل وعلا أثرا في حماية النفس من كثير من العوارض التي تعرض عليه وقد تؤثر عليه في شيء من حياته. وكذلك مما يوصى به في هذا الباب أن يحرص الإنسان على أن يكون سبباً للطاعات عند الآخرين، فإن هذا من أسباب عظم أجره، فإن من دل على هدى كان له مثل أجر من عمله، وبالتالي ينال الإنسان أجوراً عظيمة بدعوته ودلالته الآخرين على أنواع الطاعات، ويكون هذا من أسباب عون الله جل وعلا للعبد في طاعته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول هذا الأمر وقع بسبب فلان؟
0: إثبات الأسباب وتأثيرها من الأمور التي قررها الشرع المطهر، وبالتالي لا مانع من إثبات نسبة الآثار إلى أسبابها. وقد جاء في النصوص شيء من هذا، قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فنسب الهلاك إلى الظلم الذي فعلوه، مع أننا نجزم جميعا بأن الهلاك بأمر الله جل وعلا وقدره، لكن هذا له أسباب. وأشير هنا إلى أمر، وهو أن العبد ينبغي به أن ينطلق من الإيمان بقضاء الله وقدره، بحيث يؤمن أن الله هو الذي قدر جميع الأقدار في الكون. ومن هنا فإنه لا يتعلق قلبه بانتقام ممن كان سبباً في الشر أو المصيبة، فإن العبد حينما يجزم بأن كل ما حدث في الكون من قضاء الله وقدره يخفف عليه تلك المصيبة، ثم إذا آمن بأن الله جل وعلا إنما يقدر على العبد المؤمن ما هو خير وصلاح لأحاله، كان هذا من أسباب عدم إغاظة قلبه على من كان سبباً في شيء مما يلحقه من المصائب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ على ما قدمتم من إجابات شافية إن شاء الله وكافية عن أسئلة هذه الحلقة. في الختام نتقدم بجزيل الشكر لضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدم في هذه الحلقة، فجزاكم الله خير معالي الشيخ.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن أدائك، كما أسأل الله جل وعلا لي

0: إخوان فريق العمل توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين التوفيق والتسديد والإعانة وإبعاد الملل والسآمة في الطاعة عنهم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وأبدانهم وأموالهم وسائر أحوالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. في الختام أتقدم أيضا بجزيل الشكر لزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: يا الله
2: آيات العقيدة.

0: العقيدة.
1: آيات العقيدة.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر. حديث قدسي. قدسي.
2: عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه.
0: حديث قدسي. قدسي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.

0: لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: اقرأ القرآن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ القرآن.
10: اقرأ.
9: اقرأ القرآن
11: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
12: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 24 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية. هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. أن رجلاً هو الصحابي الجليل جارية ابن قدامة السعدي التميمي رضي الله عنه وأرضاه. أوصني، أي وصية جامعة. لا تغضب، اجتنب أسباب الغضب، وإذا غضبت فلا تنفض غضبك. فردد مرارا، كرر السائل الطلب. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في القلب، فهو يفسد العقل ويقطع الرحم ويجر إلى الظلم والندم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هي وصية جامعة لكل خير، لأن من ملك غضبه ملك نفسه. الغضب جماع الشر وأصل كل بلاء وفتنة وقطيعة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه التي خص بها صلى الله عليه وسلم. القوة الحقيقية ليست في السرعة بل في كظم الغيظ، فالشديد من يملك نفسه عند الغضب. فإذا غضبت فاسكت وتذكر عظمة الله الذي يقدر على عقوبتك وهو يمهلك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لا تغضب، وكررها تأكيدا لعظم خطر الغضب. يتذكر الإنسان عند الغضب قدرة الله سبحانه وتعالى عليه وحلمه على عباده. ومن الهداية أيضا حول هذا الحديث الشريف: الغضب باب من أبواب الشيطان، فإذا غضبت تغير وجهك وطاش عقلك ونطق لسانك بما تندم عليه، فاستعذ بالله من الشيطان وتوضأ واجلس إن كنت قائما واضطجع إن كنت جالسا، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار. الشديد القوي حقا من يملك نفسه عند الغضب لا من يصرع الناس. قال المناوي رحمه الله: حديث الغضب هذا ربع الإسلام، لأن الأعمال خير وشر، فالشر ينشأ عن شهوة أو غضب، والخير يتضمن نفي الغضب، فتضمن نفي الشر وهو ربع المجموع. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الحلم زينة المؤمن، فمن حلم عند الغضب أحبه الله وأحبه الناس. فعود نفسك على الحلم بالتدريب، فإنما الحلم بالتحلم. واذكر أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق. علاج الغضب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء، الجلوس إن كنت قائما، الاضطجاع إن كنت جالسا، السكوت، حرص المسلم على النصح والسؤال عن أبواب الخير. الغضب يهدم ما بنيته في سنين، فكم من كلمة غضب فرقت بين زوجين، وقطعت بين إخوة، وأذهبت هيبة. فتأنى قبل أن تتكلم، وفكر في العاقبة، فإن العجلة من الشيطان. كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات المتقين المحسنين. الاغتسال أو الوضوء عند الغضب، إذ الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار. راقب قلبك وعالج أسباب الغضب، فمن أسبابه الكبر وحب الانتقام وسوء الظن. فتواضع لله واعف عن الناس وأحسن الظن بإخوانك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الغضب لله محمود، والمذموم الغضب للنفس. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، من كان غضبه في الحق ولا يجره لما يفسد عليه دينه ودنياه فهو غضب محمود، ومن كان غضوبا في الباطل أو لا يستطيع التحكم في غضبه إذا غضب ويجره الغضب لتجاوز الحد وإفساد دينه ودنياه فهذا غضب مذموم. قال ابن التين رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى إيذاء المغضوب عليه، فينقص ذلك من الدين. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف الحرص على اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه. فيا عبد الله، جاهد نفسك على هذه الوصية العظيمة، فإنك إن انتصرت على غضبك انتصرت على نفسك، ومن انتصر على نفسه كان إلى الخير أقرب. فقل دائما: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واجعلني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الأعراف.
1: للتطرف صفات واضحة تجعل صاحبه نشازا عن الآخرين. أول هذه الصفات التشدد، حيث يتمسك الشخص برأيه بشكل مبالغ فيه ويرفض الاستماع لأي رأي مخالف. كما أن المتطرف يميل إلى عدم التسامح، فلا يقبل الاختلاف مع الآخرين، فيكثر في حياته التوتر والتشدد والعداوة بينه وبين الناس. يعاني المتطرف من شيء أخطر، الجمود الفكري، فيرفض قبول الحقائق التي لا تتفق مع أفكاره، ناهيك عن الإبداع أو التفكير بطريقة جديدة أو النظر من زاوية مختلفة، وهكذا يحبس نفسه في دائرة مغلقة فلا يتطور فكريا ولا اجتماعيا. أما تأثير التطرف على المجتمع فكبير وخطير، إذ يغذي نار الخلاف والانقسام والفرقة، ويضعف الروابط التي تجمع الناس، ويخلق بيئة غير مستقرة ولا صحية، فيصبح من الصعب على الناس العيش بسلام أو التعبير عن آرائهم بأريحية. إذا لم يحمي الناس أنفسهم وأبناءهم ومجتمعهم من أشواك التطرف، فربما لا سمح الله يتحول هذا الداء إلى عنف وتخريب، ويفقد الناس أغلى ما في دنياهم، العيش الكريم، الأمان المستقر، ويحل بدلا عن ذلك التخريب والفوضى. لذلك من المهم أن نتعلم كيف نتقي أشواك التطرف، فنكون متسامحين مع من حولنا، ونعطي الآخرين الفرصة للتعبير عن آرائهم حتى لو اختلفنا معهم. فالمجتمع القائم على الاحترام والتفاهم هو المجتمع القوي المتماسك، البعيد عن تأثيرات التطرف الشائكة.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: ومعنى ذلك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. علمتنا الآية التأدب مع المعلم والحديث معه بألطف العبارات، فالكبر يمنع من الاستفادة من العلم النافع، لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم. وعلمتنا تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فموسى بلا شك أفضل من الخضر وسعى للتعلم منه. كل إنسان أعطاه الله علما ينبغي أن يفرح حين يؤخذ منه هذا العلم، لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته، كما ورد في حديث أو علم ينتفع به. من أدب التعلم التلطف في الطلب في عرضه بصيغة الاستفهام التي تترك مجالا للمسؤول أن يوافق أو يرفض. العلم يرفع صاحبه، وهذا ما أقر به موسى للخضر حين عرض عليه أن يتابعه شرط أن يعلمه: هل أتبعك على أن تعلمني؟ وهذه التبعية ترفع المتعلم. التواضع في الطلب، فهو عليه السلام لم يطلب من الخضر أن يعلمه كل شيء، إنما طلب أن يعلمه شيئا مما علمه الله تعالى: مما علمت. فلقد طلب العلم المفيد الذي تسمح به نفس معلمه، طلب النفيس من العلم، حيث طلب موسى عليه السلام من الخضر الهدى والرشاد الذي يبلغه المقام الأعلى في الدنيا والآخرة، وحدد نوع العلم فقال: مما علمت رشدا.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا. صلوا عليه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
5: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم: الخرج 88.9، 88.9، حوطة بني تميم 99.99، المجمعة 92.7، 92.7، تمير 96.3، 96.3، على موجات الإف إم.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الحجر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة طه.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم احفظنا بالإيمان.

0: بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الشورى.
2: غناك قبل فقرك. المال من زينة الحياة الدنيا التي يجب استثمارها بالطرق المشروعة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الغنى قبل الفقر، لما للمال من أهمية في قضاء حوائج الإنسان وتحقيق مصالحه. فنعمة المال تمكن المسلم من أداء العبادات المالية كالزكاة والصدقات، وتعينه على القيام بواجباته تجاه نفسه وأهله ومجتمعه. ولحفظ هذه النعمة يجب على المسلم الحرص على الكسب الحلال وتجنب كل ما حرمه الله من المعاملات المالية، كما عليه تجنب الإسراف والتبذير، فالمال قوام الحياة والتبذير من صفات الشياطين. وعليه كذلك أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة، فهي تطهير للمال وتنمية له. ومن الحكمة في المال أن يوازن المسلم بين الإنفاق والادخار، فلا يسرف في الإنفاق حتى لا يصل للفقر، ولا يبالغ في الادخار حتى لا يقع في البخل والشح. وعليه أن يعلم أولاده وأهل بيته حسن التصرف في المال، ويعودهم على الادخار والاقتصاد. كما ينبغي للمسلم استثمار ماله في المشاريع النافعة التي تعود بالخير عليه وعلى مجتمعه، والحرص على التصدق والإنفاق في سبيل الله، فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده بركة ونماء. وأن يجعل من ماله صدقة جارية تنفعه بعد موته.
3: لطائف قرآنية.
4: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
5: هذه الآية وصف الله فيها عباده المؤمنين من السابقين واللاحقين بأنك تراهم ركعا سجدا يطلبون من الله فضله. وفي هذه الآية دلائل. أولا، قوله تعالى تراهم فعل مضارع يدل على الاستمرار، فهؤلاء القوم مواظبون على صلاتهم مداومون عليها، كما قال الله في آية أخرى وعلى صلاتهم يحافظون. ثانيا، قال الله ركعا سجدا، وهذه حال، والحال يدل على اللزوم، فركوعهم وسجودهم صار حالا لهم، فهم مداومون على الصلاة لا يفارقون الصلاة، والصلاة ملازمة لهم. ثالثا، قال الله عن هؤلاء القوم بأنهم يبتغون فضلا، وفضلا كلمة نكرة منونة تدل على العموم أحيانا، فدل ذلك على أن هؤلاء القوم يريدون أي فضل من ربهم، فهم راضون به. ثالثا، هذه الآية دلت على أن المداومة على الصلاة هي مفتاح الفضائل، فعقب الله ركوعهم وسجودهم بابتغاء الفضائل. أخيرا، هذه الآية دلت على أن الصلاة تورث صاحبها غنى القلب وقناعة القلب، ولهذا يرضى من ربه بأي فضل فضلا، فإنه مهما كان قليلا إلا أنه لأنه فضل من الله، فهو في عين هذا المؤمن المصلي فضل كبير يستحق الرضا والشكر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، يغادر إلى مصر في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من اعتداءات الميليشيا الحوثية. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. الدفاع المدني يعلن عن زوال الخطر عن مكة المكرمة وجدة والطائف بعد التهديدات في الخطر التي صدرت اليوم. الإحصاء تعلن استقرار التضخم في المملكة عند 1.8% خلال أغسطس الماضي. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب واعتداءات الميليشيا الحوثية الإرهابية. وأخيرا، أوكرانيا تعلن استعدادها لاتخاذ خطوات تهدئة مع روسيا. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: جسر القلوب.
6: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضلة الشيخ المستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء الحواري لعلنا إن شاء الله نبدأ في آيات المواريث من سورة النساء، في قول الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حق الضعفاء من النساء واليتامى والصغار من يكون في خلقهم عاهة ونحو ذلك، لا يستوون مع الرجال الأسوياء، فالله سبحانه وتعالى حفظ حقهم لهم، وبالذات النساء التي تولد ضعيفة وتموت ضعيفة، فاهتم بها وجعل كذلك من تبعها من الضعفاء من الصغار وأصحاب الأحوال الناقصة في الخلق أو في العقل أو غير ذلك. في هذه الأحكام جاء الاهتمام بحقهم وبيان حقهم في الميراث وحقهم في آبائهم وفي أمهاتهم. فذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي ثلاث آيات كما لا يخفى، هذه الآية والآية التي بعدها وكذلك آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، بين سبحانه وتعالى مواريث الناس كلهم، ولم يبقى إلا حديث الجدات وقول عليه الصلاة والسلام: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. في هذا الإعجاز العظيم نتحدث هذه الحلقة عن توزيع ميراث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المعدودة التي هي ثلاث فقط، في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في قوله حظ في أولادكم، بين أيدينا الميم، ميم الجمع،
5: صلت ميم الجمع،
3: نعم. ثم في قوله حظ الأنثيين فيها النقل والسكت. ثم في قوله تعالى: فإن كن نساء
5: فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،
3: نعم،
5: وإن كانت واحدة فلها النصف.
3: قال: وإن كانت واحدة، فيها قراءة واحدة،
5: فيها قراءة،
3: نعم،
5: واحدة فلها، قرأ بها الجمهور، واحدة بالضم، تنوين الضم، قرأ بها نافع وأبو جعفر فقط.
3: جميل، على أن كان تكون تامة، وعلى قراءة الجمهور تكون ناقصة، تكون فعلا ناسخا، يرفع المبتدأ وهو المقدر إن كانت الوارثة واحدة، وعلى قراءة نافع وأبي جعفر قراءة أهل المدينة: إن حصل وارثة واحدة فلها النصف، إن حصل أو وإن كان، إن حصل الوارث واحدة. في قوله فلها النصف ولأبويه،
5: ولأبويه هنا صلت الهاء، هاء الكناية لابن كثير، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هنا أبواه أيضا صلت هاء الكناية لابن كثير، فلأمه السدس. فلأمه فيها قراءتان، قراءة الجمهور فلأمه، وتفرد حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة، فلأمه السدس.
3: هذا الإتباع يسمى الإتباع لتخفيف النطق، نعم.
5: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وصية يوصى هنا ترك الغنى لخلف، ومثلها
3: في روايته عن حمزة.
5: نعم
3: نعم.
5: ومثلها في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أيضا
3: مع الواو
5: فيها نعم ترك نعم. الغنى لخلف عن حمزة هكذا. قال من بعد وصية أو يوصي بها أو دين. يوصي فيها قراءة، يوصي قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة يوصى بالفتح.
3: يوصي على ذكر الميت، من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين عليه، وعلى قراءة الأخرى من بعد وصية يوصى بها، فلم يذكر الموصي. نعم.
5: أو دين آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم هنا مد البدل لورش، وأبناؤكم كلها فيها صلة الميم ميم الجمع، آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كذلك هنا صلة ميم الجمع أيهم أقرب لكم نفعا.
3: ويشترك معهم ورش لوجود الهمزة، همزة القطع بعدها،
5: أيهم أقرب هكذا عند أيهم، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
3: أحسنتم. في هذه الآيات بيانها يا شيخ إبراهيم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لو ربطناها بما قبلها
4: في هذه الآيات الكريمة التي ابتدأها الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآيات ابتدأها الله تعالى بلفظ يوصيكم، فالوصية هي العهد بأمر مهم عهد به إليك وتكون بعد الموت.
3: لكن هذه كما نلحظ يا شيخ إبراهيم أنها بيان لقوله تعالى
4: يوصيكم الله في أولادكم.
3: نعم، هذه بيان لقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، فهنا لم يأتي مباشرة، جاء الحديث بعد ذلك عن إذا حضر القسمة والقربة الذين يكونون أموال اليتامى ظلما، ثم جاء بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، فدل على أنه أحيانا لعلة أو لحكمة يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال.
4: ولهذه الآيات سبب نزول.
3: نعم.
4: رواه البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل،
3: فدعا يعني يغمى عليه لم يفق. نعم، أحيانا يذهب عقله. نعم
4: نعم.
3: من شدة المرض.
4: نعم. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
3: وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، قصة مرض جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه له في بني سلمة، جاءه يمشيان فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش عليه فأفقت، ثم سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ففي قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آيات المواريث، هي ركن من أركان الدين وعمدة من عمدة الأحكام، وهذه الآية من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم، روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. تفضلتم يا شيخ إبراهيم بذكر سبب النزول في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، علم أن الله سبحانه وتعالى أراد بعض الأولاد دون بعض، فالمسلم لا يرث الكافر سواء كان أبوه أو ولده أو زوجه أو غير ذلك. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، والحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. وكذلك لا يدخل القاتل عمدا، الذي قتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو ولده، وذلك يعني لمورثه، من قتل مورثه فإنه لا يرثه، وهذا ثابت بالسنة وإجماع الأمة.
4: قد روي فضيلة الشيخ في هذه الآية سبب نزول آخر جاء عند أهل السنن عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
3: سنتم.
5: وصدر الله تعالى هذه الآية بيوصيكم لما في الوصية من التأكيد والحرص على اتباعها، لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور، فعدل سبحانه من يأمركم إلى يوصيكم.
4: وهنا يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد إليكم ربكم ويأمركم أمرا مؤكدا في شأن ميراث أولادكم بالتسوية بينهم في أصل الاستحقاق من الميراث. ولذلك ويفضل القارئ عند قراءتها ألا يصلها بما بعدها: يوصيكم الله في أولادكم، في أصل الميراث للذكور والإناث. ثم يبتدئ لما أمر الله بالتسوية بين الأولاد، فاوت بين الصنفين، يبتدئ بجملة: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا ذكر كيفية إرثهم، ثم يبتدئ: للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: نعم، هذا وجه أن يقول يوصيكم الله في أولادكم ثم يقف، ثم نعم. يقول للذكر مثل حظ الأنثيين.
4: نعم.
3: أو يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيتوجه بذلك أهمية تنزيل الذكر منزل الأنثيين. في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين، في وصيته في الأولاد، نعم، نحن رأينا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وصى الأولاد بالبر بالآباء والأمهات في مواضع كثيرة، ولم يوصي الآباء بالأولاد إلا في شيء واحد، وهو هذا الموضع الذي هو الميراث، لأن الأبوين قد يفضلان بعض الأولاد على بعض، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن يكون الميراث بطريقة محكمة للذكر مثل حظ الأنثيين، صاحب ذلك من بر أو حب، قرب أو بعد بين الأولاد وآبائهم. وأجمع العلماء على أن الأولاد إن كان معهم من له فرض مسمى فإنه يعطاه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. فأولا يعطى أصحاب الفروض حقوقهم، ثم ما يفضل بعد ذلك يكون للذكر مثل
4: حظ الأنثيين. وهذا يدل على أن هذه الآية تخص حالة اجتماع الذكور والإناث في أولاد الميت، فإننا نعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، وذلك إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك بهذه القسمة.
3: جميل. فقوله: ألحق الفرائض بأهلها، حديث في الصحيحين وغيرهما، فلأولى
5: رجل ذكر.
3: رجل ذكر، نعم.
5: وإثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل ودخول للبلوغ والكبر في ذلك أصلا كما زعم أهل الجاهلية.
3: أحسنتم، لأن هناك قال للرجال نصيب،
5: ثم هنا قال للذكر والأنثى،
3: لأن هناك يريد إثبات حق النساء في تلك الآية، فأثبت للرجال ما يثبتها للجاهلية، ثم جعل هذا أساسا يقاس عليه حق النساء، فقال للرجال الذين ترونهم أهلا للإرث وأخذ الميراث: هؤلاء لهم نصيب، كذلك للنساء نصيب. لكن هنا ذكر بوصف الذكورية والأنوثة، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى كما لا يخفى ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفه. هذا هو هذه هي الفروض التي ثبتت في كتاب الله عز وجل، ثم زيد على ذلك ثلث الباقي كما لا يخفى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى سماه ثلثا، وقد يكون سدسا أو ربعا. نعم.
4: في قوله الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى، لأنه جعل للذكر مثل مال الأنثيين، وقد جعل الأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فدل على أن للذكر حالة انفراد مثل ذلك ومثل النصف، ومثل النصف هو الكل.
3: أحسنتم.
5: وللذكر مثل حظ الأنثيين هنا إذا اجتمع في أولاد الميت ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، فإن كنا نساء فوق اثنتين. الآية التي قبلها أو أول المع الجملة التي قبلها ذكر مثل حظ الأنثيين في حالة اجتماع الذكور والإناث، هنا أتبع بذكر حالة انفراد الإناث، فقال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يعني
3: إن كان الورثة
5: بنات
3: فقط،
5: نعم، مهما كان عددهن فإنهن يستحقيقن ثلثي التركة.
3: وقال فوق اثنتين، لكن هنا لفظة فوق اثنتين أشكلت على بعض الناس في الاثنتين، فكيف يجاب عنه عنها بالآيات التي بعدها في قول وإن كانت
5: واحدة
3: فلها
5: النصف، يعني إن كانت اثنتين فلهما الثلثان،
3: وكذلك هما أولى من الأختين لأن

0: من والد الميت ووالدته السدس من التركة إن كان للميت ولد، ذكر كان ولا أنثى، واحدا أو جماعة، لم يفصل، أجمل. فإن كان له ولد فلهما السدس. قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب إن لم يكن للميت ولد، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
1: يعني يستوي الأب والأم في الميراث عند وجود الفرع الوارث.
0: نعم.
1: فكل منهما يأخذ إيش؟ يأخذ السدس. يأخذ السدس.
0: السدس.
1: قد يعود الأب مرة أخرى فيأخذ يرث بالتعصيب إذا لم يكن إلا ثمة بنت أو بنات، ثم بعد ذلك يزيد على الأم. نعم.
0: فإن لم يكن له ولد، لم يوجد فرع وارث، فلأمه الثلث وللأب ما بقي منها.
1: وسوف يأخذ الثلثين.
0: نعم.
1: فينزل على مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين في الحكم العام إذا استويا، كما استويا هنا في الأبوة قد استوى هناك في الأولاد الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا في الأبوة صار الأب والأم وحدهما، فأخذ الأب ضعف ما تأخذ الأم،
0: وصار لأبيه الثلثان الباقيان إجماعا. وإنما كان حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد، لأنهما يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد، إما لكبرهما وقلة ما بقي من عمرهما، وإما لاستقلالهما وتمولهما، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء. وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج وتربية الأطفال، فلهذا وذاك كان حظهم من الإرث أكثر من حظ الوالدين.
1: يعني بحسب الحاجة أو بحسب الاستغناء، هذا موجود الحاجة عند الأولاد أكثر والاستغناء عند الأبوين في الغالب أكثر. نعم شيخ إبراهيم.
0: فإن ورث الميت أبواه وكان له إخوة، قال تعالى فإن كان له إخوة.
1: قبل أن هذا يا شيخ إبراهيم عبد الله، في قوله تعالى وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا لم توجد البنات ينزل منزلتها بنات الابن أو بنات الأبناء، وكذلك الأولاد إذا لم يوجدوا أولاد الأبناء يعني الأحفاد من ذكور وإناث فإنهم ينزلون منزلة الأولاد الصلب اللي هم الأنجال. نعم.
0: وختم تعالى تقسيم الفرائض في هذه الآية أنه إذا ورث الميت أبواه وكان له إخوة أشقاء أو لأب أو لأم اثنين أو أكثر، فيكون للأم السدس وللأب ما بقي منها، فإن كان له إخوة فلأمه السدس وللأب ما بقي، لعموم الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
1: هنا الأخوة إذن لا يرثون ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مع عدم وجود الفرع الوارث. إذا لم يوجد الفرع الوارث ووجد الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وأخذ الأب الباقي خمسة أسداس، يأخذ الثلث فرضا ويعود على الباقي تعصيبا. فقال سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ثم يقول سبحانه وتعالى كل هذا يكون بعد إيش؟
0: من بعد وصية بها أو دين. يعني كل هذا يكون بعد قسمة، بعد إعطاء الوصية حقها وسداد الدين.
1: لكن هنا قدم الوصية على الدين فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع أهل العلم؟
0: نعم الدين مقدم، لكن لخشية الغفلة عنها، لأن ليس لها مطالب. الدين له مطالب، أما الوصية ليس لها مطالب.
1: نعم. وجاء في حديث من عاصم بن الضمرة أميرنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. فإذا إنما قصد تقديم، ذكرتم فضيلتكم إنما قصد تقديم هذين في قوله وصية، قدمها لكثرة وجودها وكثرة وقوعها، وكذلك أن الناس يتقاعسون عن القيام بها. وأما الدين فإن له مطالب يلاحق دينه ويذهب في كل اتجاه حتى يحصله، فلذلك جاء ذكر من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم يقول
0: ولا تتجاوز فضلة الشيخ الوصية الثلث.
1: نعم.
0: لحديث الصحيحين حديث ما جاء سعد عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة

0: واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير.
1: أو قال كبير: إنك ينتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
0: يتكففون
1: الناس. في قوله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في هذه الآية شيخ إبراهيم؟
2: نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية لما قسم سبحانه الميراث على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي كل فرض الله تعالى الأباء والأبناء نصيبهم من ميراث كل بحسبه،
1: وما النفع لا يعلمه إلا الله.
2: نعم.
1: ينفعونكم في الدنيا، ينفعونكم في الآخرة بالدعاء والصدقة، فهذا كله جاء في الأثر إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وهذا كله من الله لا يعلمه إلا الله عز وجل من الآباء والأبناء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث. قال فريضة
2: من الله،
1: فأخبرهم أن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يعترض عليه.
2: فريضة من الله،
1: إن الله كان
2: عليما حكيما،
1: عليما بقسمة المواريث، حكيما كيف قسمها وبينها لأهلها.
2: أيضا كان عليهم حكيما، من فوائد اللغوية أن كان في قوله كان عليهم حكيما قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، لكن أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعكم ونفع بعلمكم. إلى هذا نكون أيها الإخوة قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أن قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق. شكرنا موصول لكم على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له وشكر الله لكم. نستودعكم الله، آملين لقياكم في حلقات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يونس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر

حاد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة يونس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأنعام.
1: حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: فرائد وفوائد.
0: اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللذة بالوصول إليه أتم. والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل. فإذا رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فإذن رجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب. فمن كان يؤمن بالله وأسمائه وصفاته وبه أعرف كان له أحب، وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة، بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر، فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد؟ وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحب الحب له، وأكمل اللذة بحسبهما، والله المستعان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع.
8: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: هدى للناس.
12: جسر القلوب.
13: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
14: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
13: يوم لا ظل إلا ظله.
15: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
12: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة بين الموظف ومديره تشكل دائرة محكمة من حيث التعاون البناء لإنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها من جهة، وتحقيق آمالهما العملية والعلمية من جهة أخرى. وتبدأ علاقة الموظف بمديره بمعرفة التزاماته الوظيفية بكل دقة ليؤديها بالمهنية المطلوبة، ويحصل ذلك بالتواصل الفعال بينهما، ذلكم التواصل الذي يقوم على الاحترام المتبادل عموما وإجلاد الموظف لمديره على وجه الخصوص. فالمدير ذو سلطان في إدارته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما كان الموظف داخلا في وظيفته بعقد شرعي، فإن عليه أن يوفي به، ووفاؤه به يقوي الصلة بمديره ويقلل المشكلات ويرفع سقف الإنجازات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلى الموظف أن يحترم التسلسل الإداري في استصدار القرارات، حتى لا يكون سببا في إرباك المشهد الإداري أو إيقاع الإزدواجية فيه. ومن هنا كان لابد أن يدرك هيكلة إدارته وأنظمتها ولوائحها المرسومة لها. وإن من أسس علاقة الموظف تجاه مديره هو أن يكون أمينا على أسرار العمل معه، ولا يفشيها إلا لرفع مظلمة أو حدوث جريمة تخل بالأمانة والشرف. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وتزيد ثقة الموظف بمديره حينما يلتزم بمواعيد العمل ويسلم مهامه في وقتها المحدد ويدير وقته باحترافية، ويكون نصوحا في مهنته، صدوقا في وعده، جادا في إنهاء مهمته. فهذا أتقى لربه وأطيب لرزقه وأبرأ لذمته، كما أن هذا يزيد من الثقة فيه، ويكون ذلك سببا في توليه مهاما أعلى رتبة وأكثر نفعا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وكلما كان الموظف أكثر وضوحا وشفافية من حيث عرض المنجزات على مديره بشكل دوري، فإن العلاقة به تزداد متانة وأمانا. وما ذاك إلا لأن اللقاء الدوري به حتما سيتلقى فيه الموظف التغذية الراجعة لخطواته، كما أنه سيسمع فيها كلمات التحفيز والتشجيع، ويسهل عليه الحصول على القرارات المسبوقة بالحوار والتشاور، مما يعزز هذه العلاقة وينميها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان. ومبادرة الموظف نحو عمل جاد أمر محبب للمدير، يدل على روح وثابة نحو المعالي، محبة لعملها، متفانية في أداء رسالتها، وهي صفة تحتل الرتبة العليا من التقدير والاحترام والإعجاب بشخصية هذا الموظف الرائع، إذ إنها تميزه عن غيره وتعلي قدره وتكشف عن إبداعه. ففي غزوة الأحزاب مثلا، واجه المسلمون خطر الإبادة بسبب التفوق العددي للأعداء، فهنا بادر الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه بفكرة عبقرية لم تعرفها العرب، وهي حفر الخندق. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وأمر بالتنفيذ الفوري ليتحول الدفاع إلى نصر مؤزر، وكتب التاريخ هذه المبادرة بمداد من التقدير والإجلال. أيها الفضلاء والفاضلات، من الخطأ أن ترتبط علاقة الموظف بالمدير فقط بحل المشكلات، حتى ترتسم في مخيلة المدير أن هذا الموظف لا يتصل به ولا يزوره في مكتبه إلا ومشكلته بين يديه. فأولى بالموظف النبيه حينما تقع له المشكلة، وهذا أمر متوقع طبعا، أن يقدم المشكلة ومعها عدد من الحلول المقترحة التي تختصر الوقت على مديره في الغالب، أو تقصر المسافة في الوصول إلى الحل، لأن الموظف يجب أن يرتقي من أن يكون في علاقته بمديره من كونه متلقيا فحسب إلى أن يكون مشاركا معه في الحل وتخطي العقبات. ولنتأمل يا رعاكم الله مشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فلم يقم منهم أحد، فدخل عليها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري. فما أروع هذه المشورة النبيهة التي تدل على نصح أم سلمة رضي الله عنها وفطنتها، وهنيئا لكل مدير يكون نصيبه موظفين يحملون معه هم النجاح ويشاركونه أعباءه ويقدمون المشورة الصادقة لتحقيق ذلك. ويميز المدير بين موظفيه حينما تمر الأزمات، حيث يبين الموظف الشهم من غيره، فتراه يبذل قصارى جهده في حل الأزمة جنبا إلى جنب مع مديره وفريق عمله، ولو كان ذلك على حساب شيء من راحته، إذ الأزمات مصيرها إلى الانتهاء، ولكن فيها تسجل المواقف النبيلة من النفوس الكبيرة، وصنيعة الأوفياء لا ينساها الكرماء. فلا تنس للمعروف فضلا ولا تكن نسيا، فما حر الكريم بجاحدي. هنا يقفز إلى ذاكرتنا موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل المدينة، حين بلغه إقبال أبي سفيان بن حرب وهو سيد قريش آنذاك، ولم يكن قد أسلم ومعه العير، وهي الدواب التي تحمل الطعام وغيره، آتيا من الشام متوجها إلى مكة مارا قريبا من المدينة. ثم تكلم بعض الصحابة فأعرض عنهم، حتى قال سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. رواه مسلم. هي هكذا الشخصية الفذة التي يجتمع فيها كرم المعدن والإقدام في وقت الشدائد، يضعها القائد عن يمينه يعتمد عليها بعد الله تعالى، وتبقى في ذاكرته لا ينساها. وهل ينسى الحر دينه؟ إذا القوم قالوا من فتن، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وليس من خلق الموظف التقي أن ينال من عرض مديره بسبب اختلاف رأي أو موقف عابر تفرضه الحياة العملية بطبيعتها، فليتق الله تعالى أن يقع في غيبته أو بهته. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وحتى يسود الانسجام بين الموظف ومديره مع عدم حصول الألفة بينهما، عليهما أن يكتشف كل منهما نمط الآخر ويتعامل معه على مقتضاه، إذ المغالبة مصادمة، والصدام يزعج الفكر ويضعف الصحة ويقلل من جودة الحياة. ولذا فإنه لا مانع من شيء من المدارات التي تقرب الصلة وتقلل من الفجوات الاجتماعية بينهما. فقد صح أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. فعلاقة الموظف بمديره إذن أمانة في التنفيذ، ونصح في المشورة، وأدب في التعامل. اللهم ألهمنا رشدنا، وألف على الخير قلوبنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
15: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب
14: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
13: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
14: جسر القلوب.
13: جسر القلوب.
14: جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: أوصاف القرآن في القرآن.
17: التفصيل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. التفصيل في القرآن كما جاء في سورة فصلت: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا. ما تفصيل القرآن؟ بيانه وتناوله لكل حكم ومسألة وباب، وكل نازلة وكل قضية يأتيك القرآن بحكمها شافيا وافيا كافيا، لا يحتاج فيه إلى شيء لنقصان فيه أو ضعف أو عجز، وحاشا كتاب الله، لكنه يأتي من بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل الله إليه وأوكله، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. قال الله تعالى: ما كان حديثا يفترى، يعني القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكتاب الله تفصيل المهمات والكليات والجزئيات، وهو مستوعب أحكام الأمة في دينها الحلال والحرام والأخلاق والعبادات والمعاملات.
18: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم من

0: بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين إليك، مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفرق

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من الاعتداء الحوثي. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. سمو ولي العهد يصل القاهرة في زيارة عمل. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات خلال الجلسة التي عقدها برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. تطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت وعلى مدى عقود مكانتها مصدرا موثوقا للطاقة وشريكا فاعلا في استقرار أسواقها العالمية، بالتوازي مع المضي قدما في بناء مزيج وطني مختلف مصادر الطاقة يكون أكثر تنوعا واستدامة. وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما وافق على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم في زيارة عمل، وكان في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد في مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
3: في إطار الثقل السياسي والاقتصادي والأمني الذي تشكله المملكة العربية السعودية مع مصر عربيا وإسلاميا ودورهما الفعال في تثبيت الاستقرار، تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبحث العديد من الملفات وآخر المستجدات في المنطقة. ولي العهد سيعقد خلال زيارة العمل اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، سيحظى الجانب الاقتصادي فيها بنصيب وافر، خاصة مع تطلع الجانبين لفتح آفاق استثمارية جديدة والدفع بالشراكة الاقتصادية التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. الزيارة الاستثنائية التي جاءت في توقيت بالغ الأهمية تعكس متانة العلاقات المحورية والاستراتيجية وقدرتها على التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والدولية نتيجة التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين وحرصهما على التشاور على أعلى المستويات دعما لمسارات التنمية والسلام. وشهدت السنوات الأخيرة بين المملكة ومصر نمواً في حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة وتعاوناً في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب التوافق في الرؤى بشأن القضايا المشتركة وبالذات فيما يتعلق بأهمية تأمين الممرات البحرية وحرية حركة الملاحة والاستمرار في جهود إيجاد الحلول للأزمات المتفاقمة وما أفرزته من تأثيرات ومتغيرات على دول المنطقة والعالم.
2: وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الربع الثالث من العام الجاري عددا من العقود مع شركات ومؤسسات وطنية متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل لثمانمائة وأربعة مساجد وجوامع في عدد من مناطق المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت 55 مليون ريال، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في العناية ببيوت الله وتهيئتها وتوفير بيئة مناسبة للمصلين ومرتاديها. يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب. وبحسب المصادر فإن جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة جاءت بطلب من فرنسا والبحرين وبريطانيا لمناقشة التطورات المتسارعة في اليمن وسيطرة ميليشيا الحوثي على باب المندب وانعكاساتها على الملاحة الدولية. ومن المتوقع يبحث المجلس الاعتداءات الحوثية المتكررة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها وأن انفتاح بلاده على هذا الخيار. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عملية هدم وتجريف واسعة طالت منزلين في بلدة بيت حنينة ومساحات من أراضي بلدة حزمة في مدينة القدس المحتلة. وفي موضوع متصل شرع مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال في إقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية بيت إكسا شمال مدينة القدس، وذلك في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستعمرين على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات تهدئة مع روسيا، وسلط زيلينسكي الضوء على المقترح الأمريكي بشأن وقف متبادل للضربات على البنى التحتية الحيوية، مشيرا إلى أن ذلك خطوة أولى للتهدئة. من جهتها رحبت روسيا بأي مقترح لوقف الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية المدنية مع أوكرانيا، عادة ذلك خطوة إيجابية نحو تسوية النزاع مع أوكرانيا. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد حق المملكة المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها من الاعتداءات الميليشية الحوثية. مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلى ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وسمو ولي العهد يصل إلى القاهرة في زيارة عمل. ومجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء من صالة تحرير الأخبار محمد المالكي وأحمد المطيري وأحمد رشيد، وفي تنفيذها خالد المالكي، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت برامج سبيت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
1: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الإف إم جازان 91.9،
5: 91.9
1: فيفا 101.6،
5: 101.6
1: العبادل 105.1،
5: 105.1
1: جزر فرسان 89.7،
5: 89.7
1: على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
6: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ
7: اقرأ اقرأ القرآن
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 20 جزء من القرآن.
4: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
5: اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
8: اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن،
10: اقرأ القرآن.
8: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
10: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
6: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا،
10: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن،
10: اقرأ،
8: اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن.
10: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
6: اقرأ القرآن.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاوات المستمعين الكرام. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا زملاء فريق العمل في الإشراف العام في حان محمد السبيعي، من إدارة المحتوى الزميل عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي الإخراج خالد بن محمد المالكي.
10: اقرأ القرآن،
9: اقرأ القرآن.
11: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة القرآنية الأثيرية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نحييكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة التي سنتدارس فيها بمشيئة الله تعالى جزءا من سورة الفرقان. يمكن مضينا يعني أسابيع طويلة مع سورة الشعراء لقصار آياتها، انتقلنا لسورة الفرقان. اليوم إن شاء الله تعالى معنا ثلاث آيات من سورة الفرقان، من الآية رقم 7 حتى الآية رقم 9 بمشيئة الله تعالى، من قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، حتى نهاية الآية 9 بمشيئة الله تعالى. يعني معنا ثلاث آيات اليوم فقط من سورة الفرقان، صفحة رقم 360. أنا يعني أقول ذلك وأكرره لأن ودي الحقيقة من المستمع الكرام أن يفتحوا مصاحفهم، يتابعوا تلاوة الشيخ وبتركيز، ثم يتابعوا أيضا تصحيح الشيخ حتى نستفيد كثيرا كما استفدنا الحقيقة خلال هذه السنوات المتعاقبة في هذا البرنامج، برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة وهو الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
12: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يبارك في هذه الحلقة، وأن نستمع إلى بعض التلاوات، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن.
11: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ يوسف، مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. الآن الشيخ سيتلو المقطع، لكن الحقيقة أنا أقول ودي من المستمع الكريم إذا الحين اللي يستمع إلينا إما أن تفتح المصحف، ما حولك مصحف، افتح جوالك، افتح سورة الفرقان الآية رقم 7، اسمع تلاوة الشيخ، ثم إن شاء الله نستقبل بعدها اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. لكن الآن نستمع إلى تلاوة الشيخ، تفضل شيخ جزاك الله خير.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يا

وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. واستمعتم قبل قليل تلاوة الشيخ لهذا المقطع، جزاه الله خير. لمن أراد المشاركة معنا الآن الرقم 011-40-529-99. بس قبل ما نأخذ الاتصالات، يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، تفضل شيخ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك من تنبيه فهو سيكون متعلق بما يسمى في أبواب التجويد أو أبواب علم القرآن، علوم القرآن، اللي هو الوقف والابتداء. يعني مثلا الآية الأولى مثلا اللي معنا اليوم، اللي هي الآية السابعة من سورة الفرقان، تعتبر من الآيات الطويلة حقيقة، بحكم أنها يعني تقرأ في نفس واحد وهي سطرين، يعني بمصحف مجمع ملك فهد. وقالوا ما لهذا الرسول، طبعا الذين يقولون من الكفار، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. بعض الناس يقف على في الأسواق ثم يبدأ ويقول لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهذه البدء، هذا البدء يعني غير جيد حقيقة، لأن هذا من كلام الكفار. فينبغي على القارئ أن يحرص أشد الحرص أنه يقرأ هذه الآية بنفس واحد. طيب لو نقول مثلا واحد يقول نفسي قصير، نقول لا تبدأ بأداة التحدي لولا أنزل، ابدأ مثلا ويمشي في الأسواق، ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه. أفضل أنك ما تبدأ بكلامهم هم من ناحية التحدي. فهذا التنبيه ضروري جدا حتى لا يعني يقع فيه أحد الأخوة أو الأخوات الذين سيتصلون عليه بإذن الله عز وجل. الثانية في قوله تعالى أو يلقى إليه كنز، هذا المد هو مد منفصل، يمد مقدار أربع حركات بما نقرأ به من ناحية الرواية، رواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية الذي نقرأ بها. لكن لو قرأ أحد وقال لولا ألقي أو يلقى إليه كنز، قرأها بالقصر، ما في مانع إذا كان متعود على أنه يقرأ بالقصر. لكن يجب عليه أن يلتزم، بمعنى يلتزم إيش؟ يعني لو قرأ أو يلقى إليه لابد يكون لقبلها اللي هي لولا أنزل، يقرأها بالقصر أيضا. يعني لا يروح يقرأ لولا أنزل بالقصر ويقرأ أو يلقى إليه بالمد، لا، لابد يلتزم. واللفظ في نظيره كمثله، كما تعودنا على هذه القاعدة نذكرها بين فترة وفترة حتى يعني نحفظها ونكون إن شاء الله من الذين يتلون كتاب الله عز وجل حق تلاوته.
3: هذا شيخ الالتزام، هذا اللي يلتزم بالمد لمن كان في الصلاة مثلا، لو أراد أنه يغير من ركعة لركعة،
4: إذا كان في التلاوة الواحدة ممكن ركعة الأولى يقرأ بالقصر وركعة ثانية بالوصل، ما في إشكال. لكن في المقطع الواحد، في الجلسة الواحدة، سواء الركعة الأولى مثلا كاملة، ما يروح في نفس الركعة يقرأ بالقصر هم فجأة تمد. هنا معناها أنك يعني دخلت، يسمونه الخلط في الروايات، أدخلت الشاطبية وأدخلتها عن طريق الطيبة، وهذه طريق وهذا طريق، فتكون دخلت الطرق في بعضها.
3: جميل. الله يجزاك خير شيخ يوسف، ويبارك فيما طرحت ويبارك في علمك. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى. اللي يبغى يشارك معنا الرقم 011-40-529-99. ومعنا أول متصل، أم محمد من القصيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
4: أبو محمد أعيد الآية الأخيرة مرة ثانية.
5: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
4: بارك الله فيك يا أم محمد. تبارك الله. إلى هنا أبو محمد. إلى هنا. في قوله تعالى أو يلقى إليه كنز أو تكون جنة يأكل. هنا تنوين وأتى بعد حرف الياء. كذا ولا لا أم محمد؟
5: نعم.
4: إيه هنا يكون إدغام بغنة. يعني تقرأينها أو تكون له جنة يأكل منها. نسمعها منك. أو تكون له
5: جنة. أو تكون له جنة يأكل منها.
4: بارك الله فيك يا محمد، جزاك الله خير.
3: شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. معنا من مكة أبو أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه.

0: ابغى نستفيد منك. ممكن
1: والله نستفيد منك يا شيخ انت.
0: لا نستفيد منك ما شاء الله، نفسك جميل حقيقة، انا عجبني نفسك ما شاء الله يعني جيد. ايش الاشياء اللي تسويها غالبا عشان تحافظ على النفس الطويل هذا ما شاء الله؟
1: بفضل من الله صراحه يعني احمد الله واشكر يعني متدرب، اقرا، احاول دائما اقرا اكثر من ايه ايتين ثلاث ايات بنفس واحد، احاول دائما
0: يعني تاخذ الايات الايات الطويله تحاول انك تقراها بنفس واحد بقدر الامكان.
1: نعم اي نعم.
0: جميل جميل، يعني التدريب تحس انه فيه فائده، يعني بعض الناس يقول انا ما وجدت فائده او وش الطرق اللي استطيع فيها اني ازيد نفسي، هذه من ضمنها اللي هي المحافظه على انك بين فتره وفتره مثل الآية هذه وقالوا ما لهذا الرسول، تحاول قدر امكانك تاخذها سطر سطرين، احيانا تزيد ثلاث سطور تاخذها بنفس واحد، بس اهم شيء مع المحافظه على الوقت الوتيدة طبعا.
1: اي نعم.
0: الله يبارك فيك يا ابو احمد. جزاك الله خير.
2: شكرا. جزاك الله خير يا ابو احمد. معنا من الرياض مع عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
3: الحمد لله استرجي. وقالوا ما لهذا الرسول، الحمد لله استرجي.

نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

0: مشهورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا أم عبد الرحمن، جزاك الله خير. ويعني عجبني حقيقة فيك اهتمامك بأنك تحاولين تثبتين الوقف الابتداء بشكل جميل. لو لذلك لو وقفتي على أو تكون له جنة يأكل منها انتهى، يعني جملة مفيدة هذه. تبدأين وقال الظالمون إن تتبعون رجلا مسحورا، عشان يكون نفس مريح جدا. وفي نفس الوقت يا أم عبد الرحمن يعني لاحظتك في الآية الأولى، جيد إنك جبتيها بنفس واحد ما شاء الله، بس لا يعني ذلك إنك تختلسين بعض الحروف، مثلا فتكون له جن فتكون فيكون معه نذيرة، معه نذيرة، لا خليها معه نذيرة. اثبتي المد الطبيعي عشان ما يختلس الحرف. أنت تحاولين إنك تجيبينها بنفس واحد ما شاء الله عليك، بس اهتمي انك ما تختلسين بعض الحروف من اجل اني اكمل الايه بنفس واحد. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير.
0: عفوا. طب في نقطه انا يعني سبق ان استفدت منكم في برنامج مهاره، انه اذا كانت الايه طويله انه اخذ نفس عميق قبل ما ابدا فيها،
1: صحيح،
0: فهذه ساعدني اني يعني اقرا الايه كامله
1: ممتاز.
0: بنفس واحد.
1: لاحظت عليك هذه في قراءتك، هذه يعني لا تاخذين نفس من فمك، اهم شيء يعني ما تاخذين نفس من الفم، لا تاخذين نفس من الانف، تاخذين
0: تمام.
1: نفس، ها بس ما اطلع الصوت، بس انا اطلع الصوت عشان الاذاعه. زين، اخذ النفس وشوف الرئه انتفخت، بعد ذلك ابدا اقرا واتسلسل في نزول النفس بالتدريج، ما ادفع فيه قوه يعني. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. شوف الحروف، كل حرف ماخذ حقه كامل، كل حرف ماخذ زمنه. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير.
0: امين وياك ان شاء الله.
2: شكرا يا ام عبد الرحمن، الله يعطيك العافيه. معنا من جده عبد الملك.
3: نعم
2: مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سعد الله مساءكم بكل خير. كيف حالك شيخ سبيت انت والشيخ يوسف؟
1: حياك الله وياك.
3: اخباركم؟ عساكم طيبين.
2: نعم وخير يا رب. الحمد
3: لله. الله يسلمك.
2: تفضل.

أكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

0: سبيلا.
1: مرة ثانية الآية الأخيرة بعد الملك، وانظر
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الملك. أنا قلت لك أعد الآية الأخيرة، متعمد أبغى أسمع صوتك زيادة إن شاء الله. حفظك
0: الله
1: الله يا عبد
0: يحفظك
1: الملك،
0: شيخنا
1: بارك الله فيك.
0: وإياكم شيخ، الله
1: الله
0: يحفظكم
1: يحفظك،
0: ويبارك فيكم.
1: الله يحفظك.
2: شكرا يا عبد الملك، جزاك الله خير، حمد الله والديك. معنا من بريدة عمر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جزاكم الله خير ونفع الله بكم.
2: اللهم الله يحييك.
3: أبدأ؟
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام

0: يأكلوا منها. وقالوا الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عمر، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة المباركة.
2: ما شاء الله،
0: اللهم آمين، جزاك الله خير.
2: شكرا، جزاك الله خير عمر. من مكة معنا أحمد. أحمد تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: أحسنت يا أحمد، ما شاء الله، كم تحفظ أحمد؟
3: والله إني من المقصرين يا شيخ، حفظت القرآن ولكن الآن في بعض التحفظ.
1: حفظته كاملا؟
3: الحمد لله،
1: ما شاء الله. طيب ضروري ترجع
3: في بعض التحفظ.
1: ضروري ضروري، لا لا تعيش على انك تقول مقصر، لا ان شاء الله تستطيع باذن الله.
3: ان شاء الله احاول.
1: حفظك الله يا احمد، تلاوتك طيب، الله يبارك الله فيك.
3: الله يحفظك، جزاك الله خير.
2: شكرا يا احمد، الله يجزاك خير. معنا من وادي دواسر انس.
4: ايه،
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تفضل يا انس.
4: اه

الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

0: كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا أنس. أنس كم عمرك؟
0: 14.
1: 14. كم تحفظ؟
0: أحفظ القرآن كاملا ولله
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب شوف يا أنس، أبيك تعيدي الآية الأولى بس اللي معنا اليوم، الآية الأولى بس تعيدها مرة ثانية لحالها بس. وقالوا ما لي هذا الرسول،
0: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
1: ارجع، لا تقول ويمشي في، ولا تقول لولا، ابدأ من عند ويمشي في الأسواق لولا.

0: نذيرا.
1: أحسنت. وكيف مراجعتك يا أنس؟ كم تقرأ في اليوم وردك؟
0: من جزء ونص جزئين.
1: ما شاء الله. وعندك شيخ تتابع معه؟
0: إينا.
1: أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيك يا أنس ويثبتنا وياك على طاعته يا رب. جنة وياك من أهل القرآن. فاصل قصير أيها الإخوة الكرام ثم نعود إن شاء الله إليكم، فابقوا معنا.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نحييكم في حلقتنا هذا المساء من برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرين ليصححوا تلاواتكم، وضيفنا اليوم هو الشيخ يوسف الدوسري. والمقطع اللي معنا نتدارسه اليوم لمن انضم إلينا الآن هو المقطع من سورة الفرقان من الآية رقم 7 حتى الآية رقم 9، يعني ثلاث آيات من سورة الفرقان. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد الاتصال الرقم 011-4052-999. فأهلا ومرحبا بكم. معنا من الأحساء عثمان.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاك الله خير يا شيخ.
2: مساء النور. السلام. مرحبا.
6: بارك الله فيك.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق

0: كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا عثمان. عثمان كم تحفظ؟
2: أحفظ 3 أجزاء يا شيخ.
1: 3 أجزاء من الناس، ها؟
2: نعم.
1: وكم عمرك الآن؟
2: عمري الآن 23 يا شيخ.
1: 23. لا ضروري تكمل يا عثمان.
2: بإذن الله.
1: أنت مستمر في التحفيظ في الحفظ، ها؟
2: نعم إن شاء الله.
1: إيه ضروري ضروري، ما شاء الله صوتك جميل، صوتك جميل جدا ما شاء الله.
3: شو اسمك عثمان؟ إيش؟
2: عثمان التركي.
3: ما شاء الله. وهل إمام مسجد أنت ولا؟
2: مؤذن.
3: شكل الجماعة يستأنسون غاب من الإمام.
2: يستأنسون لما غير. الله يعطيك
3: الصحة. الله يوفقك ما شاء الله تبارك الله.
2: الله
3: ما شاء الله. الله يزيدك من فضله. معنا من جدة أحمد.
4: إيه نعم سم.
3: تفضل. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: ما شاء الله عليك يا أحمد. أحمد كم تحفظ يا أحمد؟
4: 3 أجزاء.
1: 3 أجزاء، شيكم ملزمين على 3.
4: والله لأنه لو كنا حافظين أكثر بس
1: إيه. اللي ثبتت اللي تقصد اللي ثابتة معك 3 أجزاء.
4: إي نعم.
1: طيب أكثر من أكثر مشايخ تستمع إليه من هو؟
4: الشريم.
1: شوف قرايتك، قرايت أنا أول ما بدأت بقرأت ما شاء الله يعني بداية السطرين كأني أستمع إلى مصحف الشيخ الخليفي.
4: الحمد لله.
1: صح؟ أنت تسمعه؟
4: صحيح. صحيح كنت أسمع له.
1: إيه. واضح أثر قراءة الشيخ عليك، استمر على ما أنت عليه وإن شاء الله أنك تتواصل في حفظك يا أحمد.
4: بإذن
1: الله. دعواتك. الله يوفقك، الله يبارك فيك ويحفظك.
3: الله يسعدك يا أحمد، جزاك خير. من جدة معنا من أبها عبد العزيز.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: يا شيخ.
1: نعم تفضل عبد العزيز.
5: طب عاد يا أخوي بعد ما خلص يقرأ.
1: أول شيء أنت اللي تتكلم بالفصحى؟ أنت اللي تتحدث بالفصحى؟
5: نعم. ليه؟
1: أنت اللي تتحدث بالفصحى؟
3: قلت شارك معنا لي؟
1: إيه. ولا غيرك؟ الأسبوع الأسبوع الماضي شاركت معنا؟
5: ايوه انا.
1: وكنت تتحدث باللغه الفصيحه العربيه؟
5: ايوه.
1: ايوه يلا يلا يلا يا عبد العزيز.
3: خلاص يا خلاص يشارك اخوك ان شاء الله. تفضل.
5: يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا.
1: أيوة.
5: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها.
1: جنة يأكل منها أو تكون له.
5: أو تكون له جنة يأكل منها.
1: عبد العزيز جنة جنة وش الحركة اللي عليها؟
5: ضم.
1: أيوة تنوين ضم. جنة يأكل منها
5: أو تكون له جنة يأكل منها.
1: يأكل منها. وقال الظالمون.
5: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. انظر
5: كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: يا سلام عليك عبد العزيز، أنا معجب في قراءتك عبد العزيز.
5: تسلم.
1: ما شاء الله. يلا عطنا أخوك شو اسمه؟
5: أخوي اسمها عبد العزيز. خلك معي.
1: شلون
3: انت شو اسمك؟
5: عبد الله. اسف.
3: طيب يلا. وين عبد الله؟
6: هنا هنا.
3: يلا يا عبد الله.
1: اسمع.
6: السلام عليكم.
3: ان شاء الله. السلام.
1: كم عمرك يا عبد الله؟
6: 50 سنة.
1: 50؟ لا في خاط، في مشكلة.
3: لا.
1: في الأسلاك. 5 سنوات ها؟
6: إيه.
1: يلا أقرأ سورة الفاتحة ها؟
6: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ولا الضالين آمين
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام عليك يا عبد الله، جزاك الله خير. أظني أنا غلطت في البداية وقلت أنكم تكرم فصحى واحد، يمكن واحد ثاني ذا.
3: ما شاء الله
1: هذا عمره 50.
3: إيه عبودي عمره 50، الله يحفظه ما شاء الله تبارك الله. وأخوه عبد العزيز الله يسعده ويبارك فيه ويجعله من حفظ كتاب الله الكريم.
1: آمين آمين.
3: ويقر عيون والديهم بصلاحهم وعافيتهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب.
3: معنا من المدينة منال.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل اقرأي.
7: السلام

0: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
1: نعم.
0: لولا
1: ويمشي، يبدأ من عنده ويمشي، ويمشي في الأسواق،
0: ويمشي في الأسواق لولا

0: بارك الله فيك يا منال، جزاك الله خير على التلاوة، الله يبارك فيك.
1: ما شاء الله تبارك الله. معنا من مكة عبد العزيز. عبد العزيز تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

0: فلا يستطيعون سبيلا.
1: أحسنت يا عبد الرئيس، جزاك الله خير، تلاوة طيب، الله يحفظك يبارك فيك.
0: وياكم يا شيخ،
2: الله ما شاء الله، جزاك الله خير عبد العزيز، ما شاء الله. معلم بريدة صالح. صالح السلام عليكم.
3: عليكم السلام الله وبركاته.
2: اهلا وسهلا اخوي صالح.
3: اهلا بحضرتك يا فندم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، تفضل.
3: ابدا.
2: تفضل.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: بارك الله فيك يا صالح، جزاك
3: الله خير، تلاوة طيبة، الله يرضى عليك، الله يبارك
1: فيك وياك.
2: امين. شكرا يا صالح، الله يجزاك خير. معنا من حي الوليد.
4: نعم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: تفضل.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق

0: يتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: مرة ثانية عند الآية الأخيرة. انظر
0: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: أحسنت. يعني أنا أبغاك تعيدها عشان تصلح خاتمتك فيها شوية، كأنك اهتزيت شوية، لكن جيد يا وليد. وليد أنت تحفظ كم؟
0: 6 أجزاء.
1: 6 أجزاء. ما عندك مشروع تصير إمام مستقبلا ولا ما فكرت؟
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك، ما شاء الله تلاوتك طيبة، وواضح إن عندك يعني يسمونها روح الأداء موجودة عندك، بس إنك تحتاج توظيف بسيط كذا. قرأت على أحد المشايخ؟
0: أنا في التحفيظ الحين وفي مسابقة في الملك سلمان.
1: ما شاء الله، جميل جميل جميل. من قرأت عليه هناك في استعداد المسابقة الملك سلمان؟
0: ما تأهلت ودخلت مرة ثانية السنة هذه.
1: عندكم ما شاء الله مشايخ كبار، عندكم مهوس وعندكم عبد الله خلف، عندكم ما شاء الله مشايخ كبار، حاول انت تستفيد منهم بكثير. الله يبارك فيك يا وليد.
2: ما شاء الله،
1: الله يحفظك.
2: شكرا لك وليد، الله يجزاك خير. معنا المتصل الاخير ياسر من جده.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الأسواق

0: كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
1: بارك الله فيك يا ياسر. ياسر كم تحفظ؟
2: والله ولا حاجة
1: ولا حاجة حتى الفاتحة؟
2: إلا الحمد لله الفاتحة وجزء عمة.
1: جيد، لا تقول ولا شيء يعني، ولا شيء مشكلة يعني.
2: لا الله منك الحمد. قاعد أحاول وأجاهد إن شاء الله.
1: لا لا، شف بقول لك معلومة بتحفزك زيادة، بتقول جزاك الله خير يا الدوسري.
3: جزاك الله خير.
1: أقولها لك؟
2: قولها.
1: عندك كذا جراءة في القراءة جميلة. بعض الناس يعني عندما يقرأ في الإذاعة أو يقرأ عند أحد تحصل يقرأ وهو مستحي ويخاف أنه يخطي. أنت فيك جرأة غريبة ما شاء الله. وهذه جيدة أنك تحاول أنك تبدأ تحفظ، يعني على الأقل أكثر من القراءة، أكثر من القراءة. زين يا ياسر، وقرايتك جيدة. أنا عشان كذا ترى مدحتك، عشان قرايتك زينة
3: ما شاء الله.
1: الله يوفقك ياسر.
2: دعواتك.
3: الله يوفقك. شكرا لك أخوي ياسر، الله يجزاك خير. طبعا ياسر كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، لكن الحلقة لم تنتهي بعد. خلكم معنا مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن.
4: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام من مكة المكرمة ومن رحاب القرآن تزف لنا جمعية بيان اليوم بشرى تشرح الصدر. فقد شهد الأسبوع الماضي تخريج 3 حفاظ لكتاب الله، 2 من صغار السن وحافظ من كبار السن، أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا واجتازوا اختبار الحفظ بنجاح. هذه البشرى لا تمثل إنجاز فقط للطلاب وحدهم، بل هي ثمرة لكل من دعم برامج تعليم القرآن وأسهم في استمرارها. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح، وهو المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلوم. أستاذ أويس السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
3: يا مرحبا، حياك الله أستاذ ويس ومرحبا بك. ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه البشرة الجميلة وهذه النتاج المبارك لكل من يدعم هذه الجهود الطيبة المباركة في تحفيظ القرآن الكريم. يعني ماذا تمثل لكم هذه البشارة، وأيضا من أراد يعني يشارككم هذه الفرحة وهذه البشارة كيف؟
7: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن نزف اليوم للمستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة بشرى تخريج 3 حفاظ لكتاب الله عز وجل خلال الأسبوع الماضي فقط. 2 منهم من صغار السن أعمارهم 12 والثاني 15 والثالث شيخ كبير في العمر. هؤلاء جمعهم القرآن ووصلوا جميعا إلى لحظة عظيمة أتموا فيها حفظ كتاب الله كاملا ثم اجتازوا اختبار الحفظ بنجاح. هذه البشرى تؤكد أن حفظ القرآن ما يرتبط بعمر، وأن الطريق إلى كتاب الله سبحانه وتعالى مفتوح للصغير والكبير. متى تهيأ للطالب الحلقة والمعلم والبيئة اللي تعينوا على التعلم والاستمرار؟ نحن جميعا نعلم أن هذا الإنجاز ما كان إلا عن طريق يعني مجاهدة، وكان عن طريق يعني بيئة متكاملة. فإننا نتقدم بخالص الشكر والدعاء لكل من شارك في دعم برامج جمعية بيان، لأنه دعمه ما كان مجرد مبلغ قدم، بل كان حلقة استمرت، معلم واصل رسالته، طالب أتم حفظه، ثم حافظ جديد يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى في صدره. فبفضل الله سبحانه وتعالى كان لعطاء الداعمين أثر مباشر في تحقيق الإنجازات، وما نشهده اليوم هو ثمرة يسيرة من ثمار صدقاتهم وبشرى لهم قبل أن تكون بشرى للجمعية. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كل ما يقدمه المسلم في تعليم آية، إفطار الصائمين، سقي الماء، توزيع المصاحف، سيجده عند الله محفوظا ومضاعفا بإذن الله تعالى. يأتي المسلم في ذلك اليوم يوم القيامة اليوم العظيم يجد عند الله حسنات أمثال الجبال، لا يدري ما يتذكر أين عملها، لكن هذا كان بفضل مضاعفة الله للأجور وبركة بعض العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيميني فيربيها حتى تكون مثل الجبل وأعظم. ومن هنا أخيرا أطلقت جمعية بيان مشروع خماسية خير مكة، صدقة واحدة تجمع للمتبرع 5 أبواب من الخير في مكة: 1 تعليم وتصحيح سورة الفاتحة لضيوف الرحمن، 2 توزيع المصاحف، 3 إفطار الصائمين يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، 4 سقيا المال المعتمرين، 5 المساهمة في مبنى الصدقة الجارية الذي يدعم استدامة برامج تعليم القرآن. صدقتك اليوم صدقني ستكون فرصة لبركة أموالك ونيل فضل مضاعفة الأجور في مكة. فرصة أمامك الآن لتصنع أثر حقيقي، قد تكون ثمرته حافظ جديد لكتاب الله أو مصحف يقرأ أو فاتحة صحح أو ما يسقى أو صدقة جارية يبقى أجرها بإذن الله. ندعو كل من يسمعنا ألا يحرم نفسه من هذا الخير، فالمساهمة متاحة، وكل مبلغ مهما كان أن تراه ربما صغير لكن عند الله عظيم، كل مبلغ مهما كان يصنع أثرا ويساعد الجمعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكل من دعم وساهم وأن يجعل عطاءه نورا له وصدقة جارية في ميزان حسناته، ويا رب أن يكتب له أجر كل آية تحفظ وكل مصحف يقرأ وكل مستفيد يصل إليه الخير.
3: اللهم آمين. الله يبارك في هذه الجهود. أستاذ ويس، طرق المساهمة معكم الله يحفظك.
7: من أراد المساهمة في خماسية خير مكة يدخل إلى تطبيق مصرف الراجحي، يضغط أيقونة التحويل يجدها في أسفل الصفحة، ثم يختار خدمات ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في البحث بالاسم كلمة بيان تطلع له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، يختار الحساب المخصص مكتوب الصدقات العامة، يدخل مبلغ التبرع الذي يريده بما تجد به نفسه، ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل، وإن شاء الله كان مساهما معنا في الأجر. أو يتوجه إلى الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة أو الحساب المخصص للمشروع، يتواصل مع الشباب على رقم الواتس على مدار 24 ساعة 0500-329-329 0500-329-329.
3: الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم. الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله في هذه الجهود وجزاكم الله خير الجزاء.
7: وإياكم جزاكم الله خير.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
3: شكرا لجمعية بيان ما تقوم به من جهود مباركة في تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. شكرا أيضا لضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ المقري يوسف بن سعيد الدوسي، جزاك الله خير شيخ يوسف.
1: جزاكم الله خير أبو إبراهيم، وجزا الله خير كل من ساهم معنا في هذه الحلقة سواء بالتلاوة أو بالاستماع، وجزاكم الله خير.
3: اللهم أمين وأنتم كذلك. شكرا لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم كذلك، ونسأل الله يجعلنا وياكم من أهل القرآن الذين مأل الله وخاصته. هذه أرق التحايا من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيع، إدارة محتوى عبد الله الزهراني، في التقديم سبيت سبيت، وفي الإخراج خالد المالكي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور. مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، دروس من الحرمين.
3: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
4: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.
1: قرآنا عجبا.

0: الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة تختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة إبراهيم.
3: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
2: ثم أخبر الله تعالى أن الرسل استنصرت ربها على قومها واجتهدت في الابتهال إلى ربهم العزيز المقتدر، فخاب وخسر كل متجبر معاند للحق.

0: فيه عذاب غليظ.
1: ثم أخبر تعالى أن أمام هذا الجبار العنيد جهنم هي له بالمرصاد، يسكنها مخلدا يوم المعاد، ويعرض عليها غدوا وعشيا إلى يوم التنادي. وفي النار ليس له شراب إلا من حميم في غاية الحرارة، أو شراب بارد في غاية البرد والنتن، كما قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. فيتغصصه ويشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد، ولا يكاد يسيغه لسوء لونه وطعمه وريحه. ويأتيه الموت من سائر أعضاء جسده، فيألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه، ويأتيه أنواع العذاب ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت، ولكن لا يموت، لأن الله تعالى يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وله من بعد هذه الحال عذاب آخر مؤلم صعب شديد، أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وله من أشكال العذاب وأنواعه ما لا يحصيه إلا الله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.

0: هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح، فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليها. فأخبر الله تعالى أن هؤلاء الكفار إذا طلبوا ثواب أعمالهم من الله يوم القيامة لم يجدوا شيئا، إلا كما يتحصل من الرماد في يوم اشتدت به الريح العاصفة القوية، فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم، ففقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه، لأن سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة.
1: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: يقول الله تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق السماوات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس، خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والآيات الباهرات، وخلق هذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد وبراري وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها. أفليس الذي قدر على خلق ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقد قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وما ذلك على الله بعظيم ولا ممتنع، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأتي بآخرين على غير صفتكم، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.

0: من أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة هود.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إليك وإلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك يا الله مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم كن لي مؤيدا وناصرا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يا أرحم الراحمين. سبحان الله سبحان الله ملء البر، سبحان الله ملء البحر، سبحان الله ملء السماوات والأرض، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، وزنة ما خلق وزنة ما هو خالق، وملء ما خلق وملء ما هو خالق، وملء سماواته وملء أرضه، وعدد خلقه وزنة عرشه، ومنتهى رحمته ومداد كلماته ومبلغ رضاه. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء. أن تجعل عاقبته رشدا.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على

0: استووا تراصوا في الصفوف. الله أكبر
1: الله

0: بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
1: الله
2: الله أكبر.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.

الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه

الإسراف، ولقد ذم الله الإسراف وبين أخطاره وبين أخطاره ومساوئه. وإن من مساوئ الإسراف عباد الله إيذان بزوال النعمة، وهو سبب لزوالها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا

ربه كفورا. والإسراف عباد الله هدر للنعمة في غير موضعها، وهو استعمال لها وهدر لها وتضييع لها. والإسراف عباد

عنه لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا تسرف ولو كنت لا تسرف ولو ويقول كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. عباد الله، ولما كان الإسراف أمره خطير، خصوصا الإسراف

يفعل شكر هذه النعمة أي نعمة الماء، وشكرها عباد الله هو استخدامها استخدام الأمثل حتى تبقى للأجيال القادمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والماء عباد الله هو عصب الحياة، يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. عباد الله، والشارع الحكيم حينما منع الإسراف في جميع الأمور وخص منها الماء خصوصا الإسراف في الأماكن العامة والخاصة، وخص من ذلك دورات المياه في المساجد وفي الدوائر الحكومية، فإن في ذلك إسرافا وإضرارا وهدرا لهذا الماء العظيم. ومن ذلك ومن الأمور كذلك عباد الله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي سعد: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، أي أنك لا يغر كثرة المياه، بل عليك بعدم الإسراف، لأن الماء أرخص موجود ولكنه أعظم مفقود. ومن ذلك عباد الله تضافر الجهود العظيمة بين الناس، فإن الإسراف في الماء والحد منه أمر يشترك فيه الجميع، وهو من التعاون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن التعاون بين الناس والتكامل، سواء كان ذلك من أولياء الأمور أو من معلم المدارس والجامعات والكتاب وغير ذلك، وذلك للحد من هدر الماء والحفاظ

الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

الشكر ليس باللسان فحسب، بل لا بد فيه من أركان ثلاثة. فالشكر يكون باللسان كما أمر الله سبحانه نبيه فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. والركن الثاني أن يكون الشكر بالقلب، أي أن الإنسان يشكر ربه بقلبه، وبعضهم قد يشكر بلسانه، ولكن بينه وبين نفسه أن النعمة إنما أتته بقوته وذكائه وغير ذلك. وكذلك استخدام النعم في طاعة الله وعدم استخدامها في معصية الله. عباد الله، إن النعمة يجب على المسلم أن يستخدمها في طاعة الله ورضوانه وطاعته، والعكس من ذلك من استخدمها في معصية الله والتكبر على الخلق.

0: النعمة أي نعمة المياه ينبغي على المسلم أن يستخدمها في طاعة الله سبحانه، ولا يهدر هذه النعمة ويبذر فيها وحاجة الناس لها. واعلموا أيها الإخوة أن هذه البلاد المباركة قد بذلت كل غالي ونفيس في استجلاب هذه المياه وتهيئتها للمساكن، ومن ذلك إقامة محطات التحلية وإيصال الشبكات للبيوت. فنسأل الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واطمئنانها ورغد عيشها، وأن يوفق القائمين عليها لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم شهداءهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: تلكم الجنة.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: حصر الأمر في الإخلاص، إن من الأساليب البلاغية البديعة التي سلكها القرآن في الدعوة إلى الإخلاص الحصر، فهو أسلوب بلاغي له دلالته، وهو كنز من كنوز البيان، له أدواته الدالة عليه من التقديم والتأخير والاستثناء والنفي ونحوها. ولقد كان الحصر أسلوبا بارزا في القرآن للدلالة على أهمية الأمر المراد حصره ومكانته والتأكيد عليه وزيادة الاهتمام به على غيره. ومن ذلك الإخلاص، فقد جاءت آيات كريمة تدعو إلى الإخلاص لله تعالى وترغب فيه بحصر الأمر فيه، وأنه المقصد والغاية والهدف من إيجاد الخلق. فقال تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فحصر سبحانه استحقاق العبادة له وحده لا شريك له، وأنه المتعين على جميع الناس من المؤمنين وأهل الكتاب أن يجمعوا عليه ويلتزموا به، فهو الإله الحق وما سواه باطل، كما قال قبلها: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة النمل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله

0: الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.

لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الأعلى وحتى سورة الناس.
2: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: اللهم أمين. على بركة الله، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع المستمع أبو ليلى من جدة، يقول: أحيانا أشعر أن قلبي يتقلب بين الإقبال على الطاعة والفتور عنها، فهل هذا علامة على ضعف الإيمان لدي؟
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة وإعانة على الطاعات. وبعد، فالنفس البشرية لها صفات، فمن صفاتها الإقبال والإدبار، فهي تقبل على بعض المعاني التي تدبر عنها في زمان آخر. ومن هنا فإن المؤمن يستشعر بإقبال النفوس على الطاعات، ولذا ورد عن بعض السلف أنه قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها لتولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. وهكذا يتذكر الإنسان بإقبال النفوس على الطاعات. ومن هذا المعنى يستشعر الإنسان أن النفس البشرية تؤثر عليها عدد من المؤثرات التي ينبغي به أن يجعل هذه المؤثرات تؤثر عليه بالخير لا بالشر. ومن أمثلة ذلك مثلا المصائب، فإن المصيبة التي ترد الإنسان يكون لها أثرها في النفس، وبالتالي تكون النفوس متفاوتة في استقبال هذه المصائب، فإن بعض النفوس إذا جاءتها المصيبة ذكرتها بالله جل وعلا، وكانت سببا من أسباب الإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى، بينما نجد أناسا آخرين إذا أصابتهم المصائب كان ذلك من أسباب تسخطهم وإقبالهم على شيء مما يلهيهم وينسيهم هذه المصائب من معاصي الله جل وعلا. ومن هنا فعلى الإنسان أن يحرص على أن يجعل كل قضاء يأتي إليه من أسباب عونه على طاعة رب العزة والجلال، فيتفكر في ما يرد إليه من أقدار الله ومن مؤثرات تؤثر على نفسه، ليكون ذلك من أسباب إقباله على الطاعات. وهكذا يستشعر الإنسان أن الله جل وعلا قد جعل هذه الحياة محلا للطاعة لا محلا للمعصية. ومن هنا فإن العبد المؤمن ينبغي به أن يعالج نفسه، ومعالجة النفس لها طرائق متعددة، فمن معالجة النفس أن يواظب الإنسان على دعاء الله جل وعلا في كل أوقاته، بأن يجعل نفسه مقبلة على طاعة الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما سأله مرافقته في الجنة علمه بعض الأدعية، فكان من تلك الأدعية أن يقول في دبر الصلاة: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، فيكون هذا من أسباب صلاح نفسه وإقبالها على طاعة الله جل وعلا. فمن المعلوم أن القلوب بيد رب العزة والجلال يصرفها كيف يشاء، ومن هنا فإن المؤمن يلتجئ إلى الله ويسأله سبحانه أن يجعله ممن يقبل على طاعة الله جل وعلا. ومن الأمور التي تكون لها تأثير في النفوس أن يقلب الإنسان نفسه بين أنواع الطاعات، فإن الله جل وعلا قد فتح للإنسان أبوابا متعددة من أبواب الطاعة، فإذا أغلق عليه في باب ووجد نفسه تحجم عن ذلك الباب وفد على باب آخر من أبواب طاعة الله جل وعلا، ليكون هذا من أسباب صلاح نفسه ومن أسباب إقباله على طاعة رب العزة والجلال. فإن الطاعات مختلفة المعاني متفاوتة الدرجات، فمنها طاعات بدنية، ومنها طاعات مالية، ومنها طاعات قلبية، ومنها طاعات لسانية. ومن هنا فإن المؤمن يقلب نفسه بين أنواع طاعة الله جل وعلا، ليكون هذا من أسباب إقباله على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأمور التي تجعل الإنسان يستعمل أوقاته في طاعة الله ولا تؤثر عليه تلك الصفات النفسية التي قد تعيقه عن طاعة رب العزة والجلال، أن يختار بيئة صالحة تعينه على طاعة الله جل وعلا. فإن النفوس متى وجدت أهل الطاعة يقارنون الإنسان في حياته كان ذلك من أسباب تشجع النفس على طاعة الله والإقبال على أنواع العبادات بما يرضي رب العزة والجلال. ومن هنا فإن النفس البشرية إذا كانت في بيئة صالحة أقدمت على طاعة الله جل وعلا، لأنها تجد من المنشطات ما يحثها على أنواع الطاعة. هكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يستمر في طاعة الله جل وعلا أن يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، وسؤال الله لجميع أعماله وجميع أقواله، حيث يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا فيسأله عن جميع ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا من الأمور التي تجعل الإنسان يستعمل حياته في الخير أن يجعل الحسنات التي يقدم عليها متكاثرة متعددة. فإن المؤمن يعلم أن الله جل وعلا من فضله وإحسانه جعل الحسنة بعشر أمثالها وجعل السيئة بمثلها. ومن هنا فإن المؤمن حينما يستشعر هذا المعنى يكون هذا من المحفزات التي تحفزه على طاعة الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق على العبد أن يستكثر من هذه الخيرات، فإنها طريق إلى رضا رب العزة والجلال. ومن القواعد الشرعية أن الله جل وعلا يجعل من معينات العبد على الطاعة أن يكون مقدما على الطاعة، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن هنا فإن المؤمن حينما يستشعر هذا المعنى يكون هذا من أسباب إقدامه على طاعة الله جل وعلا. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له عن رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فألام هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك، كما أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن. وهكذا حينما يستشعر الإنسان أن هذه الأوقات التي يفتر فيها عن طاعة الله جل وعلا من الأسباب التي تجعله لا تعلو درجته عند الله ولا ترتفع مكانته عند رب العزة والجلال، يجعله ذلك يقدم على الخير والطاعة ويبتعد عن المعاصي. وفي لفظ من ألفاظ هذا الحديث أنه قال: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الجانب أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا في طاعته بما لا يدخل عليه السآمة والملل من تلك الطاعات. فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له عن مولاة أنها تقوم الليل وتصوم النهار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، إن لكل عمل شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. ومما يؤكد عليه في هذا الباب ويعين على معالجة ما في النفوس من هذه الفترات أن يحرص الإنسان على تلك الطاعات التي تقل أعمالها ويكثر ثوابها، فإن الله جل وعلا مايز بين الأفعال والطاعات ولم يجعلها على درجة واحدة، ولذلك على الإنسان أن يستشعر هذا المعنى وبالتالي يوازن بين الطاعات فيختار أكثرها أجرا وثوابا. وقد قال تعالى في كتابه العزيز: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى معالجة نفسه في هذه الأوقات بمثل هذه العلاجات لتكون سببا من أسباب صلاح أحواله في دنياه وفي آخرته، فيكون هذا من أسباب الخير. وقد ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. ومن هنا فإن المرء يجتنب أن يكون عمله للخير والطاعة مشهورا بين الناس، فإن ذلك من أسباب جعله يفتر عن هذه الطاعات ولا يقبل عليها مرة أخرى. فإخفاء بعض أعمال الإنسان التي يطيع فيها ربه وعدم إظهارها من أسباب استمراره على طاعة الله جل وعلا. هكذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يداوم على الطاعة ويستمر عليها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن الذكر له الآثار الحميدة، فمن آثاره طرد الشياطين التي يكون لها أثرها السيء في الوسوسة في قلب العبد بما يجعله يصد عن طاعة الله جل وعلا، كما أن لذكر الله جل وعلا أثرا في حماية النفس من كثير من العوارض التي تعرض عليه وقد تؤثر عليه في شيء من حياته. وكذلك مما يوصى به في هذا الباب أن يحرص الإنسان على أن يكون سببا للطاعات عند الآخرين، فإن هذا من أسباب عظم أجره، فإن من دل على هدى كان له مثل أجر من عمله، وبالتالي ينال الإنسان أجورا عظيمة بدعوته ودلالته الآخرين على أنواع الطاعات، ويكون هذا من أسباب عون الله جل وعلا للعبد في طاعته.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين، يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول هذا الأمر وقع بسبب فلان؟
2: إثبات الأسباب وتأثيرها من الأمور التي قررها الشرع المطهر، وبالتالي لا مانع من إثبات نسبة الآثار إلى أسبابها، وقد جاء في النصوص شيء من هذا. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فنسب الهلاك إلى الظلم الذي فعلوه، مع أننا نجزم جميعا بأن الهلاك بأمر الله جل وعلا وقدره، لكن هذا له أسباب. وأشير هنا إلى أمر، وهو أن العبد ينبغي به أن ينطلق من الإيمان بقضاء الله وقدره، بحيث يؤمن أن الله هو الذي قدر جميع الأقدار في الكون، ومن هنا فإنه لا يتعلق قلبه بانتقام ممن كان سبباً في الشر أو المصيبة. فإن العبد حينما يجزم بأن كل ما حدث في الكون من قضاء الله وقدره يخفف عليه تلك المصيبة، ثم إذا آمن بأن الله جل وعلا إنما يقدر على العبد المؤمن ما هو خير وصلاح لأحاله، كان هذا من أسباب عدم إغاظة قلبه على من كان سببا في شيء مما يلحقه من المصائب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
1: جزاكم الله خير معالي الشيخ على ما قدمتم من إجابات شافية إن شاء الله وكافية عن أسئلة هذه الحلقة. في الختام نتقدم بجزيل الشكر لضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري على ما قدم في هذه الحلقة، فجزاكم الله خير معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن أدائك، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني فريق العمل توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين التوفيق والتسديد والإعانة وإبعاد الملل والسآمة في الطاعة عنهم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وأبدانهم وأموالهم وسائر أحوالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. في الختام أتقدم أيضا بجزيل الشكر لزميلي مسجل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. نلقاكم على خير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
2: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. من فوائد مجالسة الصالحين أيضا أنها تذكر بالموت والآخرة، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة. فالصالحون يذكرون الله كثيرا، ويحثون على الالتزام بالطاعات، ويبتعدون عن اللغو والمعاصي. في صحبتهم يجد الإنسان الراحة النفسية والسكينة، لأن قلوبهم معلقة بالله وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
3: قال الله تعالى: إن

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة النحل. هو الله.
1: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي، الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10 مرات. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38 موضعا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
3: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر.
5: وقرآن الفجر. برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس
1: الإقراء.
0: مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية حرسها الله. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضل الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الكرام.
4: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: في هذا اللقاء الحواري لعلنا إن شاء الله نبدأ في آيات المواريث من سورة النساء، في قول الله جل ذكره: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى حق الضعفاء من النساء واليتامى والصغار من يكون في خلقهم عاهة ونحو ذلك، لا يستوون مع الرجال الأسوياء، فالله سبحانه وتعالى حفظ حقهم لهم، وبالذات النساء التي تولد ضعيفة وتموت ضعيفة، فاهتم بها وجعل كذلك من تبعها من الضعفاء من الصغار وأصحاب الأحوال الناقصة في الخلق أو في العقل أو غير ذلك. في هذه الأحكام جاء الاهتمام بحقهم وبيان حقهم في الميراث وحقهم في آبائهم وفي أمهاتهم. فذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي ثلاث آيات كما لا يخفى، هذه الآية والآية التي بعدها وكذلك آية الكلالة التي في آخر سورة النساء، بين سبحانه وتعالى مواريث الناس كلهم، ولم يبقى إلا حديث الجدات وقول عليه الصلاة والسلام: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. في هذا الإعجاز العظيم نتحدث هذه الحلقة عن توزيع ميراث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المعدودة التي هي ثلاث فقط، في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في قوله حظ في أولادكم بين أيدينا الميم، ميم الجمع،
4: صلت ميم الجمع،
2: نعم. ثم في قوله حظ الأنثيين فيها النقل والسكت. ثم في قوله تعالى: فإن كن نساء
4: فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك،
2: نعم،
4: وإن كانت واحدة فلها النصف.
2: قال: وإن كانت واحدة، فيها قراءة واحدة،
4: فيها قراءة،
2: نعم،
4: واحدة فلها، قرأ بها الجمهور، واحدة بالضم، تنوين الضم، قرأ بها نافع وأبو جعفر فقط.
2: جميل، على أن كان تكون تامة، وعلى قراءة الجمهور تكون ناقصة، تكون فعلا ناسخا، يرفع المبتدأ وهو المقدر إن كانت الوارثة واحدة، وعلى قراءة نافع وأبي جعفر قراءة أهل المدينة: إن حصل وارثة واحدة فلها النصف، إن حصل أو وإن كان، إن حصل الوارث واحدة. في قوله فلها النصف ولأبويه،
4: ولأبويه هنا صلت الهاء، هاء الكناية لابن كثير، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، هنا أبواه أيضا صلت هاء الكناية لابن كثير، فلأمه السدس. فلأمه فيها قراءتان، قراءة الجمهور فلأمه، وتفرد حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة، فلأمه السدس.
2: هذا الإتباع يسمى الإتباع لتخفيف النطق، نعم.
4: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وصية يوصى هنا ترك الغنى لخلف، ومثلها
2: في روايته عن حمزة.
4: نعم
2: نعم.
4: ومثلها في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أيضا
2: مع الواو
4: فيها نعم ترك نعم. الغنى لخلف عن حمزة هكذا. قال من بعد وصية أو يوصي بها أو دين. يوصي فيها قراءة، يوصي قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة يوصى بالفتح.
2: يوصي على ذكر الميت، من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين عليه، وعلى قراءة الأخرى من بعد وصية يوصى بها، فلم يذكر الموصي. نعم.
4: أو دين آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم هنا مد البدل لورش، وأبناؤكم كلها فيها صلة الميم ميم الجمع، آباؤكم وأبناؤكم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، كذلك هنا صلة ميم الجمع أيهم أقرب لكم نفعا.
2: ويشترك معهم ورش لوجود الهمزة، همزة القطع بعدها،
4: أيهم أقرب هكذا عند أيهم، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
2: أحسنتم. في هذه الآيات بيانها يا شيخ إبراهيم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، لو ربطناها بما قبلها.
3: في هذه الآيات الكريمة التي ابتدأها الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآيات ابتدأها الله تعالى بلفظ يوصيكم، فالوصية هي العهد بأمر مهم عهد به إليك وتكون بعد الموت.
2: لكن هذه كما نلحظ يا شيخ إبراهيم أنها بيان لقوله تعالى
3: يوصيكم الله في أولادكم.
2: نعم، هذه بيان لقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، فدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال، فهنا لم يأتي مباشرة، جاء الحديث بعد ذلك عن إذا حضر القسمة والقربة الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ثم جاء بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر محظ الأنثيين، فدل على أنه أحيانا لعلة أو لحكمة يجوز تأخير البيان عن وقت السؤال.
3: ولهذه الآيات سبب نزول.
2: نعم.
3: رواه البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل،
2: فدعا يعني يغمى عليه لا لم يفق. نعم، أحيانا يذهب عقله. نعم
3: نعم.
2: من شدة المرض.
3: نعم. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
2: وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، قصة مرض جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه له في بني سلمة، جاءه يمشيان فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش عليه فأفقت، ثم سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ففي قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آيات المواريث، هي ركن من أركان الدين وعمدة من عمدة الأحكام، وهذه الآية من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم، روى أبو داود والدارقطني عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. تفضلتم يا شيخ إبراهيم بذكر سبب النزول في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، علم أن الله سبحانه وتعالى أراد بعض الأولاد دون بعض، فالمسلم لا يرث الكافر سواء كان أبوه أو ولده أو زوجه أو غير ذلك. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، والحديث عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. وكذلك لا يدخل القاتل عمدا، الذي قتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو ولده، وذلك يعني لمورثه، من قتل مورثه فإنه لا يرثه، وهذا ثابت بالسنة وإجماع الأمة.
3: قد روي فضيلة الشيخ في هذه الآية سبب نزول آخر جاء عند أهل السنن عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
2: سنتم.
4: وصدر الله تعالى هذه الآية بيوصيكم لما في الوصية من التأكيد والحرص على اتباعها، لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور، فعدل سبحانه من يأمركم إلى يوصيكم.
3: وهنا يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد إليكم ربكم ويأمركم أمرا مؤكدا في شأن ميراث أولادكم بالتسوية بينهم في أصل الاستحقاق من الميراث. ولذلك ويفضل القارئ عند قراءتها ألا يصلها بما بعدها: يوصيكم الله في أولادكم، في أصل الميراث للذكور والإناث. ثم يبتدئ لما أمر الله بالتسوية بين الأولاد فاوت بين الصنفين، يبتدئ بجملة: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا ذكر كيفية إرثهم، ثم يبتدئ: للذكر مثل حظ الأنثيين.
2: نعم، هذا وجه أن يقول يوصيكم الله في أولادكم ثم يقف، ثم يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: نعم.
2: أو يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيتوجه بذلك أهمية تنزيل الذكر منزل الأنثيين. في قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين، في وصيته في الأولاد، نعم، نحن رأينا أن الله سبحانه وتعالى في كتابه وصى الأولاد بالبر بالآباء والأمهات في مواضع كثيرة، ولم يوصي الآباء بالأولاد إلا في شيء واحد، وهو هذا الموضع الذي هو الميراث، لأن الأبوين قد يفضلان بعض الأولاد على بعض، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن يكون الميراث بطريقة محكمة للذكر مثل حظ الأنثيين، صاحب ذلك من بر أو حب، قرب أو بعد بين الأولاد وآبائهم. وأجمع العلماء على أن الأولاد إن كان معهم من له فرض مسمى فإنه يعطاه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. فأولا يعطى أصحاب الفروض حقوقهم، ثم ما يفضل بعد ذلك يكون للذكر مثل
3: حظ الأنثيين. وهذا يدل على أن هذه الآية تخص حالة اجتماع الذكور والإناث في أولاد الميت، فإننا نعطي الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، وذلك إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك بهذه القسمة.
2: جميل. فقوله: ألحقوا الفرائض بأهلها، حديث في الصحيحين وغيرهما، فلأولى
4: رجل ذكر.
2: نعم.
4: وإثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل ودخول للبلوغ والكبر في ذلك أصلا كما زعم أهل الجاهلية.
2: أحسنتم. لأن هنا قال للرجال نصيب،
4: ثم هنا قال للذكر والأنثى،
2: لأن هناك يريد إثبات حق النساء في تلك الآية.
4: نعم.
2: فأثبت للرجال ما يثبتها للجاهلية، ثم جعل هذا أساسا يقاس عليه حق النساء، فقال للرجال الذين ترونهم أهلا للإرث وأخذ الميراث، هؤلاء لهم نصيب، كذلك للنساء نصيب. لكن هنا ذكر بوصف الذكورية والأنوثة، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فالفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى كما لا يخفى ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفه. هذا هو هذه هي الفروض التي ثبتت في كتاب الله عز وجل، ثم زيد على ذلك ثلث الباقي كما لا يخفى في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، تأدبا مع كتاب الله سبحانه وتعالى سماه ثلثا، وقد يكون سدسا أو ربعا. نعم.
3: في قوله الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى، لأنه جعل للذكر مثل مال الأنثيين، وقد جعل الأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر بقوله: وإن كانت واحدة فلها النصف، فدل على أن للذكر حالة انفراد مثل ذلك ومثل النصف، ومثل النصف هو الكل.
2: أحسنتم.
4: وللذكر مثل حظ الأنثيين هنا إذا اجتمع في أولاد الميت ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر ضعف ما تعطى الأنثى، فإن كنا نساء فوق اثنتين. الآية التي قبلها الجملة التي قبلها ذكر مثل حظ الأنثيين في حالة اجتماع الذكور والإناث، هنا أتبع بذكر حالة انفراد الإناث، فقال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني
2: إن كان الورثة
4: بنات
2: فقط،
4: نعم، مهما كان عددهن فإنهن يستحقيقن ثلثي التركة.
2: وقال فوق اثنتين، لكن هنا لفظة فوق اثنتين أشكلت على بعض الناس في الاثنتين، فكيف يجاب عنها بالآيات التي بعدها في قول وإن كانت
4: واحدة
2: فلها
4: النصف، يعني إن كانت اثنتين فلهما الثلثان.
2: وكذلك هما أولى من الأختين، لأن الأختين في آيات الكلالة قال سبحانه وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان
4: مما ترك، كانوا إخوة رجال ونساء في الذكر مثل حظ الأنثيين.
2: نعم، هناك في آخر آية من سورة النساء، فإذا ما كان للأختين وهما أبعد عن البنتين وثبت لهما الثلثان فالبنتان
4: باب أولى،
2: من باب أولى. نعم.
4: فإن كانت واحدة، قال وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إن خلف الميت بنتا واحدة فإن لها نصف التركة. ثم لما ذكر تعالى ميراث الأولاد انتقل إلى ذكر ميراث الأبوين، الآن انتهى من جهة الأولاد، بدأ بذكر جهة الأبوين، فقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني إن لكل من والد الميت ووالدته السدس من التركة إن كان للميت ولد، ذكر كان ولا أنثى، واحدا أو جماعة لم يفصل، أجمل. فإن كان له ولد فلهما السدس، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب إن لم يكن للميت ولد، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،
2: يعني يستوي الأب والأم في الميراث عند وجود الفرع الوارث.
4: نعم.
2: فكل منهما يأخذ إيش؟ يأخذ السدس. قد يعود الأب مرة أخرى فيأخذ يرث بالتعصيب إذا لم يكن إلا ثمة بنت أو بنات، ثم بعد ذلك يزيد على الأم. نعم.
4: فإن لم يكن له ولد، لم يوجد فرع وارث، فلأمه الثلث وللأب ما بقي منها،
2: وسوف يأخذ الثلثين.
4: نعم.
2: فينزل على مثل قول تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين في الحكم العام إذا استويا، كما استويا هنا في الأبوة، قد استوى هناك في الأولاد الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا في الأبوة صار الأب والأم وحدهما، فأخذ الأب ضعف ما تأخذ الأم،
4: وصار لأبيه الثلثان الباقيان إجماعا. وإنما كان حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع عظم حقهما على الولد، لأنهما يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد، إما لكبرهما وقلة ما بقي من عمرهما، وإما لاستقلالهما وتمولهما، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء. وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون على الكسب، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج وتربية الأطفال، فلهذا وذاك كان حظهم من الإرث أكثر من حظ الوالدين،
2: يعني بحسب الحاجة أو بحسب الاستغناء، هذا موجود الحاجة عند الأولاد أكثر والاستغناء عند الأبوين في الغالب أكثر. نعم شيخ إبراهيم.
4: فإن ورث الميت أبواه وكان له إخوة، قال تعالى فإن كان له إخوة،
2: قبل أن هذا يا شيخ إبراهيم عبد الله، في قوله تعالى وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا لم توجد البنات ينزل منزلتها بنات الابن أو بنات الأبناء، وكذلك الأولاد إذا لم يوجدوا أولاد الأبناء يعني الأحفاد من ذكور وإناث فإنهم ينزلون منزلة الأولاد الصلب اللي هم الأنجال. نعم.
4: وختم تعالى تقسيم الفرائض في هذه الآية أنه إذا ورث الميت أبواه وكان له إخوة أشقاء أو لأب أو لأم اثنين أو أكثر، فيكون للأم السدس وللأب ما بقي منها، فإن كان له إخوة فلأمه السدس وللأب ما بقي، لعموم الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
2: هنا الأخوة إذن لا يرثون ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس مع عدم وجود الفرع الوارث، إذا لم يوجد الفرع الوارث ووجد الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وأخذ الأب الباقي خمسة أسداس، يأخذ الثلث فرضا ويعود على الباقي تعصيبا. فقال سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ثم يقول سبحانه وتعالى كل هذا يكون بعد إيش؟
4: من بعد وصية بها أو دين، يعني كل هذا يكون بعد قسمة بعد إعطاء الوصية حقها وسداد الدين.
2: لكن هنا قدم الوصية على الدين، فقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها بإجماع أهل العلم؟
4: نعم، الدين مقدم لكن لخشية الغفلة عنها، لأن ليس لها مطالب. الدين له مطالب، أما الوصية ليس لها مطالب.
2: نعم، وجاء في حديث من عاصم بن الضمرة أميرنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية. فإذا إنما قصد تقديم، ذكرتم فضيلتكم إنما قصد تقديم هذين في قوله وصية، قدمها لكثرة وجودها وكثرة وقوعها، وكذلك أن الناس يتقاعسون عن القيام بها. وأما الدين فإن له مطالب يلاحق دينه ويذهب في كل اتجاه حتى يحصله، فلذلك جاء ذكر من بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم يقول
4: ولا تتجاوز فضيلة الشيخ الوصية الثلث.
2: نعم،
4: لحديث الصحيحين عما جاء عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير.
2: أو قال كبير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
4: يتكففون
2: الناس. في قوله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في هذه الآية شيخ إبراهيم؟
3: نعم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية لما قسم سبحانه الميراث على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعة، أي كل فرض الله تعالى للآباء والأبناء نصيبهم من الميراث كل بحسبه.
2: وما النفع لا يعلمه إلا الله.
3: نعم،
2: ينفعونكم في الدنيا، ينفعونكم في الآخرة بالدعاء والصدقة، فهذا كله جاء في الأثر إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده، وهذا كله من الله لا يعلمه إلا الله عز وجل من الآباء والأبناء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة المواريث. قال: فريضة
3: من الله.
2: من الله، فأخبرهم أن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يعترض عليه.
3: فريضة من الله.
2: إن الله كان
3: عليما حكيما،
2: عليما بقسمة المواريث، حكيما كيف قسمها وبينها لأهلها.
3: أيضا كان عليما حكيما، من فوائد اللغوية أن كان في قوله كان عليما حكيما قد تسلب دلالتها على الزمان، لأنها لو دلت على الزمان لكان رب عز وجل الآن ليس عليما ولا حكيما، لكن أحيانا تسلب دلالتها على الزمان ويكون مدلولها مجرد الحدث أو مجرد الوصف إذا كان صفة.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعكم ونفع بعلمكم. إلى هذا نكون أيها الإخوة قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أن قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق. شكرنا موصول لكم على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم. هذه تحية من مسجل

تَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة البقرة.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. غير آس، غير متغير، لا بوخم ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بكدورة، بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا.
0: بينات.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
0: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، وقد سبق التعريف به في حديث شريف سابق. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. أن رجلاً هو الصحابي الجليل جارية ابن قدامة السعدي التميمي رضي الله عنه وأرضاه. أوصني، أي وصية جامعة: لا تغضب، اجتنب أسباب الغضب، وإذا غضبت فلا تنفض غضبك. فردد مرارا، كرر السائل الطلب. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، الغضب جمرة يلقيها الشيطان في القلب، فهو يفسد العقل ويقطع الرحم ويجر إلى الظلم والندم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هي وصية جامعة لكل خير، لأن من ملك غضبه ملك نفسه. الغضب جماع الشر وأصل كل بلاء وفتنة وقطيعة. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هذا الحديث من بدائع جوامع كلمه التي خص بها صلى الله عليه وسلم. القوة الحقيقية ليست في السرعة، بل في كظم الغيظ. فالشديد من يملك نفسه عند الغضب. فإذا غضبت فاسكت وتذكر عظمة الله الذي يقدر على عقوبتك وهو يمهلك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة لا تغضب، وكررها تأكيدا لعظم خطر الغضب. يتذكر الإنسان عند الغضب قدرة الله سبحانه وتعالى عليه وحلمه على عباده. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الغضب باب من أبواب الشيطان، فإذا غضبت تغير وجهك وطاش عقلك ونطق لسانك بما تندم عليه، فاستعذ بالله من الشيطان وتوضأ، واجلس إن كنت قائما، واضطجع إن كنت جالسا، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار. الشديد القوي حقا من يملك نفسه عند الغضب، لا من يصرع الناس. قال المناوي رحمه الله: حديث الغضب هذا ربع الإسلام، لأن الأعمال خير وشر، فالشر ينشأ عن شهوة أو غضب، والخير يتضمن نفي الغضب، فتضمن نفي الشر، وهو ربع المجموع. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الحلم زينة المؤمن، فمن حلم عند الغضب أحبه الله وأحبه الناس. فعود نفسك على الحلم بالتدريب، فإنما الحلم بالتحلم. واذكر أن من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق. علاج الغضب: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الوضوء، الجلوس إن كنت قائما، الاضطجاع إن كنت جالسا، السكوت، حرص المسلم على النصح والسؤال عن أبواب الخير. الغضب يهدم ما بنيته في سنين، فكم من كلمة غضب فرقت بين زوجين، وقطعت بين إخوة، وأذهبت هيبة. فتأنى قبل أن تتكلم، وفكر في العاقبة، فإن العجلة من الشيطان. كظم الغيظ والعفو عن الناس من صفات المتقين المحسنين. الاغتسال أو الوضوء عند الغضب، إذ الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار. راقب قلبك وعالج أسباب الغضب، فمن أسبابه الكبر وحب الانتقام وسوء الظن. فتواضع لله واعف عن الناس وأحسن الظن بإخوانك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الغضب لله محمود، والمذموم الغضب للنفس. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، من كان غضبه في الحق ولا يجره لما يفسد عليه دينه ودنياه فهو غضب محمود، ومن كان غضوبا في الباطل أو لا يستطيع التحكم في غضبه إذا غضب ويجره الغضب لتجاوز الحد وإفساد دينه ودنياه فهذا غضب مذموم. قال ابن التين رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى إيذاء المغضوب عليه، فينقص ذلك من الدين. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، الحرص على اجتناب أسباب الغضب وعدم التعرض لما يجلبه. فيا عبد الله، جاهد نفسك على هذه الوصية العظيمة، فإنك إن انتصرت على غضبك انتصرت على نفسك، ومن انتصر على نفسه كان إلى الخير أقرب. فقل دائما: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واجعلني من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إلى هنا أحبتنا المستمع الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة المائدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق

فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون

وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

0: قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة، وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين في خطبة الجمعة والإمام يخطب ربما أنه تشاغل بشيء يقلبه بيده، أو عبث بالجوال، أو مس شيئا أمامه على الأرض ونحو ذلك، وهذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والمشروع للمسلم أن ينصت للخطيب ويستمع له. ومن التنبيهات أيضا أن بعضهم إذا دخل إلى المسجد في صلاة الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أخذ يتابعه ثم كبر لتحية المسجد، والمشروع في هذا هو أن يصلي التحية ثم بعد ذلك ينصت لخطبة الجمعة. وبعضهم إذا جاء بعد الركوع في الركعة الثانية من الجمعة ثم سلم الإمام صلى هو ركعتين على أنهما جمعة، والواجب عليه في تلك الحال أن يصلي أربعا لأنها فاتته الجمعة.
4: اللهم توفنا
1: آيات الأخلاق.

0: آيات الأخلاق.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورة النساء.
1: سوانح تدبرية.
2: وقولوا للناس حسنا، اللسان هو ترجمان القلب، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه أحمد. وقولوا للناس حسنا، الكلمة التي يتفوه بها الإنسان سلاح ذو حدين، إما أن تعمر بها البيوت، وإما أن تهدمها، وإما أن تسفك الدماء، وإما أن تحقنها. القول والكلمة ذات حدين، إما أن تجمع وإما أن تفرق، إما أن تزرع المودة والرحمة، وإما أن تزرع الحقد والبغضاء. والكلمة إما أن تريدنا المهالك وتحبط العمل، وإما أن توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن تدفع به عن مسلم أذى، أو تنصر مظلوما، أو تفرج كربة، أو تعلم جاهلا، أو تذكر غافلا، أو تهدي ضالا، أو ترأب صدعا، أو تطفئ فتنة. وكم من مشكلات حلت، وكم من صلات قوية، وكم من خصومات زالت بكلمة طيبة وقول حسن. وقولوا للناس حسنا، اختاروا من الكلمات أنسبها، وانتبهوا لنبرات الصوت ولغة البدن، فربما كانت طريقة الكلام أكثر تأثيرا من الكلام نفسه. اعتنوا بتقدير الناس وإشعارهم بأهميتهم، ومقابلتهم بحفاوة، ومناداتهم بأحب أسمائهم، والعمل على كسب قلوبهم. تجاهلوا ما لا قيمة له، وتغافلوا عما يمكن التغافل عنه، فتسعة أعشار العافية في التغافل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا، وله ثماره الحلوة وظلاله الوارفة. أما مع الأصدقاء فإنه تستدام به الصداقة، ويدفع به كيد الشيطان، ومن لانت كلمته وجبت محبته، وهذا شيء مشاهد. فالناس يحبون ويميلون إلى من يتلطف لهم بالقول، وينفرون غاية النفور ممن يخاشنهم في الكلام ويزجرهم في المخاطبة. وأما مع الأعداء فإنه يطفئ نار العداوة ويكسر حدتها، أو على الأقل ليوقفوا تطور الشر. والله جل وعلا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، فإن لم تستطع أن تقول حسنا فلا أقل من الصمت، وهو خير والله من الكلام الذي لا فائدة منه، وخير من الكلام الفاحش البذيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وقولوا للناس حسنا، إن الطيش في الكلام ترجمة لخفة الأحلام، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما زان المتكلم إلا الرزانة كما قالت الحكماء. وما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. وقولوا للناس حسنا، القول الحسن والكلمة الطيبة هي رسالة الأنبياء والمرسلين، وسمة المؤمنين، دعا إليها رب العالمين في كتابه الكريم، فقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. واعلم أن أحق الناس بالقول الحسن والدات، أمك وأبوك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأحق الناس بالقول الحسن زوجك، وأولادك، وجيرانك، وأصدقاؤك، ثم من تعرف ومن لا تعرف. وصدق الله القائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: حلقة النور.
7: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب،
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة بين الموظف ومديره تشكل دائرة محكمة من حيث التعاون البناء لإنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها من جهة، وتحقيق آمالهما العملية والعلمية من جهة أخرى. وتبدأ علاقة الموظف بمديره بمعرفة التزاماته الوظيفية بكل دقة ليؤديها بالمهنية المطلوبة، ويحصل ذلك بالتواصل الفعال بينهما، ذلكم التواصل الذي يقوم على الاحترام المتبادل عموما وإجلاد الموظف لمديره على وجه الخصوص، فالمدير ذو سلطان في إدارته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولما كان الموظف داخلا في وظيفته بعقد شرعي، فإن عليه أن يوفي به، ووفاؤه به يقوي الصلة بمديره ويقلل المشكلات ويرفع سقف الإنجازات. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلى الموظف أن يحترم التسلسل الإداري في استصدار القرارات، حتى لا يكون سببا في إرباك المشهد الإداري أو إيقاع الإزدواجية فيه. ومن هنا كان لابد أن يدرك هيكلة إدارته وأنظمتها ولوائحها المرسومة لها. وإن من أسس علاقة الموظف تجاه مديره هو أن يكون أمينا على أسرار العمل معه، ولا يفشيها إلا لرفع مظلمة أو حدوث جريمة تخل بالأمانة والشرف. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وتزيد ثقة الموظف بمديره حينما يلتزم بمواعيد العمل، ويسلم مهامه في وقتها المحدد، ويدير وقته باحترافية، ويكون نصوحا في مهنته، صدوقا في وعده، جادا في إنهاء مهمته. فهذا أتقى لربه وأطيب لرزقه وأبرأ لذمته، كما أن هذا يزيد من الثقة فيه، ويكون ذلك سببا في توليه مهاما أعلى رتبة وأكثر نفعا. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري. وكلما كان الموظف أكثر وضوحا وشفافية من حيث عرض المنجزات على مديره بشكل دوري، فإن العلاقة به تزداد متانة وأمانا. وما ذاك إلا لأن اللقاء الدوري به حتما سيتلقى فيه الموظف التغذية الراجعة لخطواته، كما أنه سيسمع فيها كلمات التحفيز والتشجيع، ويسهل عليه الحصول على القرارات المسبوقة بالحوار والتشاور، مما يعزز هذه العلاقة وينميها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان.
2: ومبادرة الموظف نحو عمل جاد أمر محبب للمدير، يدل على روح وثابة نحو المعالي، محبة لعملها، متفانية في أداء رسالتها، وهي صفة تحتل الرتبة العليا من التقدير والاحترام والإعجاب بشخصية هذا الموظف الرائع، إذ إنها تميزه عن غيره وتعلي قدره وتكشف عن إبداعه. ففي غزوة الأحزاب مثلا، واجه المسلمون خطر الإبادة بسبب التفوق العددي للأعداء، فهنا بادر الصحابي سلمان الفارسي رضي الله عنه بفكرة عبقرية لم تعرفها العرب، وهي حفر الخندق، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم برأيه وأمر بالتنفيذ الفوري ليتحول الدفاع إلى نصر مؤزر، وكتب التاريخ هذه المبادرة بمداد من التقدير والإجلال. أيها الفضلاء والفاضلات، من الخطأ أن ترتبط علاقة الموظف بالمدير فقط بحل المشكلات، حتى ترتسم في مخيلة المدير أن هذا الموظف لا يتصل به ولا يزوره في مكتبه إلا ومشكلته بين يديه، فأولى بالموظف النبيه حينما تقع له المشكلة، وهذا أمر متوقع طبعا، أن يقدم المشكلة ومعها عدد من الحلول المقترحة التي تختصر الوقت على مديره في الغالب، أو تقصر المسافة في الوصول إلى الحل، لأن الموظف يجب أن يرتقي من أن يكون في علاقته بمديره من كونه متلقيا فحسب إلى أن يكون مشاركا معه في الحل وتخطي العقبات. ولنتأمل يا رعاكم الله مشورة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر الصحابة أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فلم يقم منهم أحد، فدخل عليها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، رواه البخاري. فما أروع هذه المشورة فيها التي تدل على نصح أم سلمة رضي الله عنها وفطنتها، وهنيئا لكل مدير يكون نصيبه موظفين يحملون معه هم النجاح ويشاركونه أعباءه ويقدمون المشورة الصادقة لتحقيق ذلك. ويميز المدير بين موظفيه حينما تمر الأزمات، حيث يبين الموظف الشهم من غيره، فتراه يبذل قصارى جهده في حل الأزمة جنبا إلى جنب مع مديره وفريق عمله، ولو كان ذلك على حساب شيء من راحته، إذ الأزمات مصيرها إلى الانتهاء، ولكن فيها تسجل المواقف النبيلة من النفوس الكبيرة، وصنيعة الأوفياء لا ينساها الكرماء. فلا تنس للمعروف فضلا ولا تكن نسيا، فما حر الكريم بجاحدي. هنا يقفز إلى ذاكرتنا موقف سعد بن عبادة رضي الله عنه حينما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل المدينة، حين بلغه إقبال أبي سفيان بن حرب وهو سيد قريش آنذاك، ولم يكن قد أسلم، ومعه العير، وهي الدواب التي تحمل الطعام وغيره، آتيا من الشام متوجها إلى مكة مارا قريبا من المدينة. ثم تكلم بعض الصحابة فأعرض عنهم، حتى قال سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، رواه مسلم. هي هكذا الشخصية الفذة التي يجتمع فيها كرم المعدن والإقدام في وقت الشدائد، يضعها القائد عن يمينه يعتمد عليها بعد الله تعالى، وتبقى في ذاكرته لا ينساها. وهل ينسى الحر دينه؟ إذا القوم قالوا من فتن، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. وليس من خلق الموظف التقي أن ينال من عرض مديره بسبب اختلاف رأي أو موقف عابر تفرضه الحياة العملية بطبيعتها، فليتق الله تعالى أن يقع في غيبته أو بهته. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وحتى يسود الانسجام بين الموظف ومديره مع عدم حصول الألفة بينهما، عليهما أن يكتشف كل منهما نمط الآخر ويتعامل معه على مقتضاه، إذ المغالبة مصادمة، والصدام يزعج الفكر ويضعف الصحة ويقلل من جودة الحياة. ولذا فإنه لا مانع من شيء من المدارات التي تقرب الصلة وتقلل من الفجوات الاجتماعية بينهما. فقد صح أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. رواه البخاري. فعلاقة الموظف بمديره إذن أمانة في التنفيذ، ونصح في المشورة، وأدب في التعامل. اللهم ألهمنا رشدنا، وألف على الخير قلوبنا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب،
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
9: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الكهف.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الإسراف والتبذير، وهما من مساوئ الأخلاق التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع، ولذا اشتد تحذير القرآن منهما، وصرح الشارع بالنهي عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ومن الأحاديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف. رواه أحمد بسند صحيح.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الروم. نحن

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد

ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.